0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: حياتنا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم. نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. حتى تمام الثامنة نحن وإياكم في متابعة إخبارية صباحية عبر الهواء مباشرة لأهم وآخر المستجدات والتطورات. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. اليوم هو الثلاثاء 26 أكتوبر لعام 2026 الموافق 24 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة.
2: خير للجروح يا دمك
1: وفق الأرصاد الجوية متابعينا الكرام يكون الجو اليوم غائما إلى غائم جزئي في ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات الظهيرة. الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية. يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين. غدا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتصبح حول معدلها العام. الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق. نهار الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا اليوم الثلاثاء الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتحذر من خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. نتمنى لكم طريق السلامة دوما متابعينا الكرام. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف بثلاثة شواكل وخمسة أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل وإحدى وثلاثين أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل واثنتين وأربعين أجورة.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم مستمعينا في ملفات هذا الصباح الإخبارية. كما تعودنا دائما نبدأ وإياكم برصد ومتابعة آخر المستجدات الميدانية في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة. فقد صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية مستهدفة عدة مدن وبلدات ومخيمات بمداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية بتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في رام الله ومسافر يطا. مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلا في حي الضاحية العليا وأطلقت النار في المنطقة، كما داهمت مواقع في قرية كفر قليل وبلدة بيتا ومخيم بلاطة. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب باسم مرشود عقب مداهمة منزله، وخلال الاقتحام حطمت قوات الاحتلال صرح الشهيد الصعيدي في منطقة الضاحية الوسطى. وفي قلقيلية داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية وعددا من المنازل في حيي القرآن والنزال.

المستوطنون يضرمون النيران في منزل خلال هجومهم على قرية برقة شرق رام الله فجر هذا اليوم. كان المستوطنون أحرقوا الليلة الماضية مستمعينا الكرام عددا من المركبات في مسافر يطا جنوب الخليل، وكذلك الحال في واد سعير بمدينة الخليل. أيضا اعتداءات من المستوطنين تتصاعد وتتزايد يوما بعد آخر.

مركبات عدة أحرقت خلال هجوم آخر للمستوطنين أيضا، ونحن نتابع وإياكم في بلدة السموع جنوب الخليل مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام المستوطنين بإحراق وإضرام النيران في عدد من المركبات، ما أدى إلى احتراقها بالكامل في بلدة السموع جنوب الخليل. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أولى غرب الخليل أثناء تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة. الإصابة كانت في ساق هذا الشاب ونقل إلى المستشفى.

أيضا إصابات وإحراق مساكن وحظائر في هجوم للمستوطنين على تجمع معازي جبع البدوي قرب بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في قرية ديوك تحت شمال غرب مدينة أريحة. إصابة 4 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في إماتين شرق مدينة قلقيلية. وإصابة مواطن جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في أوصرين بنابلس. مستوطنون يرعون أغنامهم في أراضي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، هذه القرية التي تتعرض لاعتداءات وتصاعد في انتهاكات المستوطنين بحق أهاليها وأراضيها خلال الفترة الأخيرة، شملت مهاجمة المنازل وإطلاق الرصاص وتدمير شبكات المياه.

عائلات تعود إلى منازلها في بلدة تل جنوب غرب نابلس بعد إجبارها من قبل قوات الاحتلال على إخلائها لأكثر من شهرين.

الاحتلال تقتحم بلدة بني نعيم شرق الخليل وتداهم عددا من المنازل وتعبث بمحتوياتها وتفتشها دون أن ترد معلومات عن وجود اعتقالات حتى هذه اللحظة. ونعلم بأن بني نعيم شهدت يوم أمس حادثة ادعى جيش الاحتلال أن 3 شبان كانوا داخل مركبة وحاولوا تنفيذ عملية دهس، لكن الوقائع على الأرض أثبتت عكس هذه الرواية الإسرائيلية المزعومة، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على المركبة التي كان بداخلها شبان 3 قرب مدخل بني نعيم جنوب شرق الخليل، ما أدى لاستشهاد الشاب حسام علاء الدين عبد الجبار ولد علي يبلغ من العمر 38 عاما، فيما أصيب شابان آخران أحدهما حالته خطيرة والآخر متوسطة. جرى نقل المصابين إلى مستشفيات الداخل المحتل، فيما أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب هذه المركبة ومنعت الهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين داخل المركبة.

وقد انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي متابعينا، ولعل أغلبكم شاهد هذه الصورة لجنديين إسرائيليين وهما يضعان جثمان الشهيد الذي ارتقى قرب مدخل بلدة بني نعيم برصاصهم، يضعان جثمانه داخل آلية عسكرية من نوع هامر ويلتقطان صورة سيلفي إلى جانب جثمان الشهيد.

شرطة الاحتلال ادعت اعتقال شاب عقب إصابته بعد إحراقه مركبة مستوطن في محيط بؤرة حفات حنانية الاستيطانية المقامة على أراضي قرية رمون شرق رام الله، وتدعى العثور بحوزته على سكين. فيديوهات أهرنوت العبرية تنشر خبرا مفاده أن شرطة الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من بلدة دير سامت غرب الخليل لقيامه بتفريغ مياه الصرف الصحي في مجاري أودية المستوطنات المقامة في جنوب الضفة الغربية.

في قطاع غزة مستمعين إصابات وقصف إسرائيلي يستهدف مدينتي خان يونس وغزة في القطاع. مصادر صحفية أفادت بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، في موصيب آخر بإطلاق نار مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أطلقت مروحية إسرائيلية نيرانها شرقي مدينة خان يونس بالتزامن مع استهداف غربي مدينة رفح من مروحية إسرائيلية أخرى.

0: 134 ألف مبنى مدمر و 328 ألف وحدة سكنية متضررة في غزة. هذه إحصائيات منذ بدء الحرب على القطاع. أما في عدد الشهداء فقد وصل عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة إلى 74,243 شهيدا، والمصابين 175,232 مصابا. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إنه تبقى 2000 عنصر من المشاركين في الاقتحام بهجوم 7 أكتوبر 2023، متوعدا بأن إسرائيل ستغتالهم جميعا كما قال، ما يشير إلى مساع إسرائيلية بمواصلة العدوان على غزة. وذكر كاتس أن 6000 عنصر عبروا الحدود إلى إسرائيل في 7 أكتوبر، وتم اغتيال 4000 منهم وبقي 2000 آخرون. فاصل قصير متابعينا الكرام ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلاً ومرحباً بكم من جديد متابعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم. نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري. إشارة للملفات الإخبارية المتعلقة بقطاع غزة. تقديرات إسرائيلية بأن حركة حماس تعيد بناء قوتها تحسباً لما بعد الانتخابات.

تفاصيل هذا الخبر نطالع وإياكم. تقدر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن حماس تكثف استعداداتها لاحتمال تجدد القتال في قطاع غزة، مستغلة الفترة الحالية لإعادة بناء قدراتها وتجميع السلاح، على أساس تقدير لدى الحركة بأن إسرائيل لن تحصل قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية على ضوء أخضر أمريكي للعودة إلى العمليات العسكرية الواسعة في قطاع غزة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة معاريف، فإن صورة استخبارية عرضت على المستوى السياسي الإسرائيلي تشير إلى أن حماس تعمل على تخزين السلاح ونقله في إطار استعدادها لاحتمال تغير الظروف السياسية بعد الانتخابات واتساع هامش العمل العسكري الإسرائيلي في غزة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التقديرات الإسرائيلية الاستخباراتية قوله إن حماس تفترض أن إسرائيل قد تحصل بعد الانتخابات على مساحة أوسع للتحرك في غزة، ولذلك تعمل منذ الآن على بناء القوة والاستعداد لاستئناف القتال. وعرضت هذه التقديرات بحسب التقرير خلال اجتماع الكابينت يوم الأحد، حيث أبلغ الجيش وجهاز الشباك الوزراء بأن حماس قد تعود إلى استخدام بنى تحتية مدنية في نشاطها العسكري وفق ادعاءاتهم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات.

تقرير سري للسي اي اي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يحذر من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية وانهيار سياسي. فقد كشفت مصادر أمريكية بأن تقييما سريا أعدته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي اي اي حذر من تعرض إسرائيل لخطر الانزلاق نحو حرب أهلية أو انهيار سياسي في ظل تصاعد التصدعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل بعد سنوات من الحروب في غزة ولبنان وإيران. وبحسب المصدرين اللذين تحدثا إلى موقع دروب سايت نيوز الأمريكي، فقد أعد التقرير في أغسطس آب الماضي تحت عنوان الاختراق من الداخل على يد خبراء في الوحدة الحمراء التابعة للسي اي اي، وهي وحدة تعنى بإجراء تقييمات وتحليلات استشرافية خارج الأطر التقليدية. ويبدو أن التقدير يقتصر على المواطنين اليهود في إسرائيل ولا يأخذ في الحسبان المواطنين العرب الذين يشكلون نحو 20% من السكان. وقد أشار خبراء السي اي اي إلى مزيج متقلب من الضغوط التي تتلاقى قبيل انتخابات إسرائيل في 27 من الشهر الجاري، أزمة اقتصادية وارتفاع الإنفاق العسكري وعودة قدام المحاربين المدججين بالسلاح من قتال مطول، يعاني الكثير منهم من صدمات نفسية شديدة وتزايد الغضب إزاء إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة، ونتنياهو الذي يكافح من أجل السلطة والذي وفقا للتقرير يشعل أزمة دستورية.

وبحسب التقرير فإن هذه ليست مجرد افتراضات خيالية، فمع الانتخابات المقبلة والانقسامات داخل إسرائيل ينبغي أخذ الاستنتاجات على محمل الجد، وهو أن إسرائيل على بعد شرارة واحدة من صراع داخلي حقيقي. مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بريت ماك جورج يقول إنه أو إن الولايات المتحدة لم تكن على علم بتحذيرات مسبقة بشأن هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي تصادف ذكراه يوم غد الأربعاء. وأوضح في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية أن المنظومة الأمريكية لم تكن تمتلك معلومات اعتبرت تحذيرا أو مؤشرا على قرب وقوع هجوم.

بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة الإسرائيلية في لندن إذا مضت تل أبيب في قرارها إغلاق القنصلية البريطانية شرقي القدس المحتلة، فيما زار مستشار الأمن القومي البريطاني إسرائيل سرا الأسبوع الماضي في محاولة لثنيها عن القرار دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة للإغلاق الخميس المقبل. ومن شأن خطوة كهذه خطوة إغلاق القنصلية أن تلحق ضررا كبيرا بعمل السفارة الإسرائيلية في لندن، إذ يزيد عدد دبلوماسيها على 27 بقليل، فيما لا يشغل منصب السفير فيها أحد منذ عودة تسيبي حوتوفيلي إلى إسرائيل في أيلول سبتمبر 2025، وتدار السفارة حاليا بوساطة القائم بالأعمال كريس كانتور. ورفضت السفارة البريطانية التعقيب فيما لم يصدر تعليق فوري عن الحكومة البريطانية على استفسار من وكالة رويترز بشأن زيارة باول والمحادثات الجارية. وفي المقابل قال متحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون سعر إن القنصلية ستغلق الخميس بموجب القرار الذي تم الإعلان عنه مسبقا. طبعا نحن نتحدث عن قرار كانت إسرائيل قد أمهلت بريطانيا إياه في 8 أيلول سبتمبر الماضي لـ30 يوما لإغلاق قنصليتها في القدس وسحب الدبلوماسيين العاملين فيها. هذا القرار جاء ردا على إعلان لندن حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وفرض عقوبات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني. ننتظر الانتهاء المهلة يوم الخميس وما يحدث أو ما قد يحدث من تداعيات حول هذا التطور اللافت والمهم وانعكاساته على العلاقة بين الحكومة البريطانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

تصريحات جديدة للزعيم الحريدي البارز الحاخام دوف لاندو تثير عاصفة سياسية في إسرائيل بعدما هاجم الصهيونية الدينية والجنود المنتمين إليها واعتبر أنهم يقتلون بسبب ما وصفه التوراة المشوهة، فيما قال إن قيام دولة إسرائيل لم يكن ضرورة وإن حكم الأمم المتحدة أو العرب كان يمكن أن يكون أفضل.

0: بعد الفاصل نتابع وإياكم مستمعينا امتناع الشباك عن التحقيق في محاضر بار إيلان أو محاضر بار إيلان الذي خطط لقتل مئات العرب، وأيضا مشاركة الشباك في التحقيق مع مساعد طيار فلاي دبي العماني. يبقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

لكم مجددا مستمعي أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 متواصلون وإياكم على الهواء مباشرة عبر الموجة العامة 106.3 FM وبرنامج هذا الصباح الإخباري. قبل الفاصل حول خبر امتناع الشباك عن التحقيق مع محاضر بجامعة بار إيلان الإسرائيلية الذي خطط لقتل مئات العرب، نقرأ في التفاصيل التي أوردتها صحيفتها آريتس. فقد امتنع جهاز الشباك الإسرائيلي عن تولي التحقيق مع محاضر في جامعة بار إيلان رغم اتهامه بالتخطيط على مدى سنوات لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة تستهدف مئات المواطنين العرب والفلسطينيين وامتلاكه سلاحا مرخصا واتخاذه خطوات عملية تمهيدا لتنفيذ المخطط. وبحسب ما كشفتها آريتس الليلة الماضية، فإن الشباك أجرى مع المحاضر استيضاحا قصيرا فقط قبل أن يحيل القضية إلى الشرطة، رغم أن الجهاز ووحدته المختصة بالأنشطة المتعلقة بالإرهاب اليهودي مسؤولان عن إحباط هذا النوع من الهجمات والتحقيق فيها. وأفاد التقرير بأن الجهاز امتنع عن الدخول في التحقيق حتى بعدما اتضح أن المحاضر يحمل رخصة سلاح، وأنه اتخذ خطوات عملية مرتبطة بالمخطط، من بينها زيارة بلدة طوبة الزنغرية التي حددها لاحقا ضمن أهداف الهجمات التي كان يخطط لتنفيذها.

نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الملف أن الشرطة نفسها لم تسارع في التعامل مع القضية رغم خطورتها وتشعبها وارتباطها بشخصيات عامة، بينها رئيس حزب زاهوت المرشح للكنيسة موشي فيجلين الذي يخوض الانتخابات متحالفا مع بيتسل إيل سموتريتش. أن التحقيق انتقل إلى الوحدة المركزية في لواء المركز التابع للشرطة، لم تصدر الشرطة الإسرائيلية أي إعلان بشأن التحقيق أو بشأن دورها في القضية. هذا ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى اجتماع طارئ هذا اليوم لبحث قضية المحاضر المتهم بالتخطيط لهجمات إرهابية جماعية تستهدف قتل مئات العرب، بعدما أظهرت لائحة الاتهام أنه حدد بلدة طوبة الزنغرية من بين أهداف مخططه. ملف آخر نتابعه وإياكم مستمعين الكرام متعلق بمشاركة الشباك هذه المرة بالتحقيق مع مساعد طيار فلاي دبي العماني، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الشباك أرسل محققين إلى دبي للمشاركة في التحقيق الجاري مع مساعد الطيار العماني المشتبه به بمحاولة السيطرة على رحلة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة إلى تل أبيب، في تطور جديد بالقضية التي أثارت سجالا واسعا في إسرائيل بشأن إخفاقات تأمين الرحلات الأجنبية. جهات أمنية إسرائيلية بأنها تلقت في الأيام الأخيرة تفاصيل إضافية من التحقيق مع الطيار العماني، وادعت أنه قال لمحققيه إن دافعه كان ما يجري في قطاع غزة، مضيفا فعلت ذلك انتقاما لغزة وأردت أن أموت شهيدا. وتقول إسرائيل إنها تفحص ما إذا كان قد تصرف بمفرده أم بتوجيه أو تجنيد من جهة أخرى. وذكرت القناة 12 أن السلطات الإماراتية استجوبت أفراد طاقم الضيافة على الرحلة ونفوا مشاركتهم في المخطط أو مساعدتهم للطيار العماني، فيما أقروا بأنهم كانوا في حالة ارتباك خلال الحادثة. وبحسب التقرير تسلمت إسرائيل تقارير هذه التحقيقات، لكن السلطات الإماراتية لا تسمح للفرق الإسرائيلية بالمشاركة في استجواب أفراد الطاقم. وفي موازاة ذلك قالت القناة 12 إن جهات التحقيق في السعودية والإمارات تمتلك محتويات هاتف الطيار العماني وتفحصها بحثا عن معلومات بشأن تحركاته ودوافعه واتصالاته في محاولة لتحديد ما إذا كانت هناك جهة أخرى مرتبطة به.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات جديدة إنه يعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي الإماراتية.

يوافق على إعدام نضال حسن وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي برتبة رائد. كان قد فتح النار وقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية عام 2009 وفق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. وفق وسائل إعلام أمريكية فإن ترامب وافق على تنفيذ حكم الإعدام بحق الطبيب النفسي حسن رميا بالرصاص. ستكون عملية الإعدام هذه هي الأولى التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ عام 61. مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترامب يجتمعون سرا في كامب ديفيد يوم الجمعة الماضي لبحث الخطوات المقبلة في إيران والصراع الجاري في اليمن، ما أثار تساؤلات بشأن القرارات التي تستعد واشنطن لاتخاذها. ترامب يقول إن الحرب في إيران ستنتهي قريبا وهرمز تحت سيطرتنا. هذه تصريحات متكررة منذ أشهر. الرئيس الإيراني من جانبه مسعود بزشكيان قال إنه لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس يوميا الاغتيال والعقوبات والضغوط وينتهك الالتزامات. وجاءت تصريحاته بالتزامن مع تحذير قائد هيئة الأركان الإيراني وقائد مقر خاتم الأنبياء من أن أي حرب جديدة تشن ضد بلاده ستشمل نيرانها الجميع كما قال. عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي فقال إن استئناف الحرب على إيران سيكون سيئا للولايات المتحدة والمنطقة والأمن الدولي، مؤكدا أن الأمريكيين لا يريدون استمرارها وأنه لا أحد يعرف ما الذي سيفعله دونالد ترامب.

السودان وتركيا تعلن نشر قوات عسكرية في السعودية تنفيذا لحلف مكة الدفاعي لمواجهة تصعيد الحوثيين واستهدافهم أراضيها. في المقابل اتهمت السعودية الحوثيين برفض السلام بالتزامن مع إطلاق الحكومة اليمنية عملية فجر اليمن للسيطرة على صنعاء والساحل الغربي.

0: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنس القاضي. تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

لأصحاب المركبات. لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السفر.

0: الإلكترونية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيصادات.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

الجمع. صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

إذن حتى العاشرة معكم برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

صباح الخير على كل الوطن وناسه، على كل قلب لسه متمسك بالأمل، على كل بيت بيفتح عيونه على يوم جديد. صباحكم راحة بال ورزق وستر وأيام أجمل بإذن الله.

من مستمعين اليوم الثلاثاء السادس من تشرين أول أكتوبر لعام 2026 25 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 16 دقيقة بعد 8:00.

صباح الخير لكل موظف على رأس عمله، لكل شرطي مرور واقف من الصبح بيحفظ النظام، بيسهل على الناس طريقها، لكل عامل وكادح وتعبان. صباح الخير لكل متعثر وكل صاحب دين وكل إنسان شايل هم في قلبه وما حد عارف فيه. ربنا يفرج عليكم من أوسع أبوابه ويبدل التعب راحة والضيق فرج والعسر يسر. إن بعد العسر يسرنا. صباح الخير للناس اللي بتعطي من عمرها ووقتها عشان تمشي الحياة، للقلوب الطيبة اللي رغم كل التعب لسه يعني دايما بتحكي بكرة أحلى بإذن الله. رجعت الشتوية عن جد.

هذه تحياتي معكم بالإعداد وتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير لكم. صباح الخير لكل محافظات الوطن، لكل حدا عم ببعث لنا وبصب علينا. بدأ صب على علا خلاوي وبعثت لنا: لا تنتظر الحياة، أصنع منها شيئا يستحق أن تتذكره. صباح الخير لإلكم، صباح الورد، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير لليلى مستمعات برنامجنا وصديقة البرنامج الدائمة. صباح الخير لأميمة، صباح الخير لأم علاء، لذكريات. صباح الخير لإلك أبو برا.

0: زيد الحلبي، الله يسعد صباحك ياسر، صباح الخير لإلك. مها صبحي على مرت أبوي مها الخطيب، الله يسعد صباحك يا مها، وعلى والدك كمان ونور ومريم. اشربوا القهوة وانتم مروقين، عن جد لازم تشربوا القهوة وانتم مروقين. يعني حكينا المرة الماضية عن جد حلوة هيك العلاقة، انه مرت أبوها ولكن هي بتحب دايما انه تصب عليها وتكون هي بخير، ف ازرع الخير بتلاقي خير. والله أكيد مش كل في كل حدا، ولكن في ناس تستاهل إنه عن جد نحترمها ونقدرها وتكون معنا بخير.
1: طلب القهوة وما شربهاش، جبنا القهوة وهو ما جاش.
0: من محمد الفروخ، يسعد صباحك. ليش ما شربهاش؟ أكيد بتنشرب القهوة صبح تحديداً. نسمع، الله يخلي لك أبوكي والله يخلي لك مرت أبوكي وإخوتك والجميع، والله يهدي البال.
1: قرشين فكة ونص بريزة، واللي طلبها ليه ما شربها، جبنا القهوة وهو ما جاش.
0: زينة أم فرح، صباح الورد. دكتور محمد جراب، الله يسعد صباحك، شكرا كثير لإلك. كريم، صباح الخير. ما بتنشرب القهوة بسكر بصراحة، يعني عن جد لا تفسد القهوة بالسكر.

أبو غزل الله يسعد صباحك أكيد، بس سادة القهوة أكيد. صباح الخير لكل ست بيت بدأت يومها من بدري، ستات البيوت الله يعطيكم ألف عافية، الأمهات الحنونات، لكل أب، لكل عامل، موظف، طالب، لكل واحد فينا إله حكاية وهم وأمل، إن شاء الله بكرة أحلى.

صباح الخير لرامي حمد، وبعتلنا: من يثق بالناس جميعا يكون مثل قابض الماء تخونه فروق الأصابع. سعد صباحكم. أكيد أكيد، يعني الواحد ما بصير إنه يثق بكل العالم، طبعا لا. فوفو صباح الخير. صباح الخير يا وطن، يا أرضنا وحكايتنا وأملنا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. محمد زعول، صباح الورد لإلك. إذن مستمعينا، من بيت لحم ومعكم على أثير راديو بيت لحم 2000، منفتح صفحة جديدة من نهاركم معكم أو نهارنا معكم في يوم جديد. نسمعكم ونسمع منكم، نحكي عن قضايا الناس ونشارككم تفاصيل يومكم بكل ما فيه. هذه تحياتنا معكم ساعتين من الزمن وبرنامج يوم جديد. أهلا وسهلا فيكم. أرقام هواتفنا 02-277-4882 أو 3.

0: أهلنا بغزة كمان صباح الخير لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. أحلى صباح من مطبخ شيف رامي جرايسي، الله يسعد صباحك، إن شاء الله أكلكم زاكي، يسعد صباحكم. وتحية من سعيد لعمته حسنية، عم بتسمعنا في دورة، يسعد صباح أهلنا بدورة كمان. مستمعينا، أينما تكون السعادة اسرقها، السرقة حرام، ولكن السعادة هي الوحيدة اللي مش حرام أبداً.
1: وطلت الشتوي جابت
0: ما اسرق لحظة فرح بين من بين زحام الأيام. أيضا اسرق ضحكة من وجه طفل، اسرق جلسة مع شخص تحبه، اسرق فنجان قهوة مع من ترتاح له، وأسرق من الوقت دقائق لنفسك بعيدا عن الهموم والتفكير. لا تنتظر أن تصبح حياتك كاملة حتى تفرح، ولا تنتظر أن تختفي المشاكل حتى تبتسم. فالحياة لن تتوقف عن اختبارنا، والأيام لن تخلو من التعب، ولكن بين كل هذا التعب توجد لحظات صغيرة تستحق أن نعيشها.

تحية لأهلنا بالأردن، الله يسعد صباحكم كل اللي عم بتابعونا من الأردن الشقيق، صباح الخير لإلكم. أدهم الخطيب صباح الخير لإلك. إذن مستمعينا، اسرق السعادة من يومك قبل أن تسرق الأيام أجمل ما فيك. سامح، اضحك، أحب، اجلس مع من تحب، قل كلمة طيبة واصنع ذكرى جميلة، فبعض اللحظات لا تعود وبعض الأشخاص لا يتكررون، وفي النهاية أجمل سرقة هي أن تسرق من الحياة لحظة فرح دون أن تؤذي أحد ودون أن تأخذ حق أحد. سرقة السعادة لا تحاكم عليها القلوب، لأنها ببساطة تجعلنا نحب الحياة أكثر.

يعني حلوة الابتسامة مستمعينا، أكيد يعني الابتسامة نحن بنحكي، مش الضحك والقهقهة في كل مكان. سبحان من جعل الابتسامة صدقة ونؤجر عليها. ابتسامة بسيطة منك قد تكون سبب في تغيير يوم إنسان كامل، وقد تدخل الفرح إلى قلب شخص لا تعرف ما يحمله من همومه.

ناس الصبح، في ناس الصبح والله العظيم يعني بتطلع عليه بيكون مكشر وحالته حالة، يعني مش طايق حاله. ليش؟ يعني الدنيا الصبح اصحى، يعني مش ضروري تضحك وتجامل وكذا، بكفي هيك ابتسامة بسيطة عشانك انت مش عشان غيرك. بصراحة ابتسموا لمن تقابلوا، لأهلكم، لزملائكم، للموظفين، للعامل، للشرطي والغريب اللي بتعبروا بجنبه. فربما كانت ابتسامتك هي الشيء الجميل الوحيد اللي حدث لإله اليوم. ممكن تمر عن شخص يكون يعني تعبان وهموم عليه، بس إذا ابتسمت له ممكن إنه يعني يغير مزاجه. ما تستهينوا بالأشياء الصغيرة، كلمة طيبة، سلام من القلب، كيفك، شو أخبارك، إن شاء الله تمام، ابتسامة صادقة أو دعوة جميلة، كلها قد تترك أثر لا ينسى. ابدوا يومكم بقلوب خفيفة، وتذكروا أن الحياة مهما أثقلت علينا يبقى لدينا سبب لنبتسم ونحمد الله. الحمد لله بالسراء والدراء، الحمد لله على كل شيء، على نعمة أنه نحن منصحى الصبح، نتنفس ومنعيش يوم جديد.

يعني مستمعين، هذه الشمس التي أمامنا منذ أن خلقها الله وهي تسير بنظام دقيق، لم تتأخر ثانية ولم تضل طريقها طوال مليارات السنين دون صيانة أو تعديل، والذي ضبطها بهذا الإتقان والدقة هو نفسه الذي يدبر أمرك ويعلم ما يصلح لك أكثر مما تعلمه أنت. فلماذا القلق؟ فاطمئن مدام الأمر بيد الله. رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعين.

0: دعم تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا لكل اللي كانوا معنا واللي هلأ انضموا لنا بكل محافظات الوطن، ببيوتكم، بعملكم، بمكاتبكم، بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين.

0: إذن مستمعينا ننتقل لنستمع من دائرة الأرصاد الجوية المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. الله يسعد صباحك، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة منذ ساعات الصباح مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يومي الأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم الأربعاء جو معتدل في معظم المناطق ودرجات الحرارة حول المعدل العام، ويوم الخميس جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. اليوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-13، نابلس 24-14، جنين وطوباس 28-19، أريحة والأغوار 33-22، طول كريم وقلقيلي 27-19، غزة وخان يونس 26-20. أخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 27 درجة، تخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصاير من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

مستمعينا، الناس عم بطلبوا أحكي في موضوع السحر والشعوذة. اللهم عافينا. تجارة الوهم اللي أكلت عقول الناس وأموالهم ودفعت ثمنها بيوت كتيرة. يعني في زمن كثرت فيه الهموم، صار بعض الدجالين بيستغلوا خوف الناس وضعفهم، خصوصا النساء اللي بيدوروا عن حل لمشكلة زوجية أو مرض أو تأخر في أمر من أمور حياتهم، أو بدها تخرب على فلانة سلفتها أو ضرتها أو مش عارف إيش، خصوصا يعني بكلمة أو يعني أنا بعرف شو اللي موضوع مثلا، ثم بيطلب المال. هو يعني لما بتروح له بقولها أنا بعرف شو الموضوع، بعرف أنت ليش جاية، فبدي مبلغ من المال، ثم طلب مال أكثر حتى تتحول حاجة الإنسان لباب للاستغلال والابتزاز. الأخطر من ضياع المال هو ضياع العقل والطمأنينة. إنسان بيشك بزوجته ومرة بتشك بزوجها، وأهل بيقطعوا علاقتهم بأبنائهم، بيوت بتتصدع بسبب كلام شخص ما بيمتلك دليل ولا علم وإنما بيتاجر بالخوف. ليش كل ما يحدث لإلنا سبب أو سبب هذا الشيء اللي بيحدث هو سحر أو عين أو عمل؟ يعني بنشوف الأجانب اللي برا، بنشوف العالم اللي برا، ما عمره حكى واحد حكى لك أنا صبتني العين، صبتني عين، يعني على فكرة انحسدت. أحيانا بتكون المشكلة سوء تفاهم أو مرض بيحتاج طبيب أو أزمة نفسية بتحتاج مختص أو خلاف بيحتاج جلسة صادقة وحوار هادئ. ما تعطوا الدجانين مفاتيح بيوتكم ولا عقولكم ولا أموالكم، لأنه رح تندموا بعد هيك. مين بخوفك حتى ياخد مالك وبيطلب منك إخفاء الأمر عن أهلك وبيوعدك بحل كل مشاكلك مقابل المال؟ فهي علامة بتستحق التوقف عندها والتفكير أكثر. احموا بيوتكم بالوعي، بالدين الصحيح، بالعقل، بطلب المساعدة من أهل الاختصاص. فالخوف باب واسع، وهناك من جعل من الخوف الناس تجارة. سمعينا وشفنا قبل فترة لما راحوا يدفنوا امرأة في بيت لحم، طبعا على قبة رحيل، لما فتحوا القبر كان جوا سحر وشعوذة وما بعرف إيش. اللهم عافينا. فعن جد اللهم احفظ بيوتنا من الفتن، واحفظ عقولنا من الوهم، وارزق كل من ضاقت به الدنيا بابا من الفرج لا يحتاج معه إلى دجال ولا مشعوذة.

مستمعينا، لماذا نغلق أعيننا عندما نضحك بشدة، عندما نحلم، عندما نعانق، عند التأمل، عند الخشوع؟ لأن أجمل ما في الحياة لن تراه بعينيك بل تشعر به بقلبك.

0: بحب بحسس.
1: سمعينا، خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام، نستمع إلى النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك نقيب نضال، أبرز إنجازاتكم ورسالتكم خلال 24 ساعة الماضية، تفضل.
2: طيب تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم ونابلس، تم ضبط ما يقارب طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: نعم النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

مستمعينا، بعد الفاصل نشرة موجزة، وبعد هيك رح نكون بلقاء مع الدكتور عمرو توفيق، أخصائي العظام ومدير وحدة الأطراف الصناعية في مستشفى فلسطين حرملة، لنتعرف أكثر عن تشوهات الأطراف السفلية عند الأطفال والفحص المبكر عن طريق الوقاية والعلاج. وأيضا رح بيكون معنا العقيد سامر أبو سرور ليطلعنا أكثر عن أبرز الإنجازات ورسالتهم.

يعني ما بعرف قديش معنا وقت، كتير ولا شوي؟ 3 دقائق. تمام. المسؤول السياسي اللي بيدرس أبنائه مجاناً في مدارس خاصة، في جامعات أجنبية خاصة، بيسكن في الأبراج العاجية الخاصة، بيتعالج في مستشفيات أجنبية خاصة، بيقضي معظم حياته في مطاراتهم، فنادقهم، مطاعمهم، بيتلقى الملايين من دوائرهم مقابل أدواره السياسية الخاصة، بيحمل جنسياتهم وبدين بالولاء لهم، ويقيم لأبنائه المشاريع الاستثمارية في عواصمهم ومدنهم. بنقول له لو سمحت تحدثنا عن الوطن شوي وهمومه، ولا عن المشروع الوطني المتعثر بسببكم، ولا عن الاحتلال وسمومه، بل تحدث أيها القائد العبقري عن أنواع العطور والجزم وربطات العنق، عن أحدث الجبات، عن مشاريعك الاستثمارية، عن براعتك في تجارة في التجارات طبعا. فهذا هو المجال الوحيد الذي أبدعت فيه وأفلحت وحققت إنجازات شخصية عظيمة لك ولولدك ولولد الولد. طبعا كاتبها شخص اسمه أبو عصام، فأراقت لي.

فعلا والله نجح الأطباء في زراعة كل شيء في جسم الإنسان إلا الضمير. معك حق 100%. ستيفان يسعد صباحك، شكرا على هاي المقولة.

إذن رح نترككم مع فاصل إعلاني ونشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعين.

افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات، من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير.

0: لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيصادات.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو البطل، زيزو هي الوصل.
4: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
5: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخر صباح اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار بمدينة غزة، كما أعلن عن استشهاد المواطن إبراهيم محمد علام متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، فيما أصيب مواطن آخر بإطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي مواصي خان يونس. أحرق مستوطنون فجر اليوم 4 مركبات في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين، كما حاول مستوطنون فجر اليوم إحراق براكس لتربية الدواجن وخط شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في قرية فرخة غرب سلفيت. هذا وهاجم مستوطنون الليلة الماضية منازل مواطنين شرقية بلدة السموع وفي منطقة وادي الرخيم جنوب يطا بمحافظة الخليل وأحرقوا عدة مركبات، وهاجموا منزل المواطن يوسف شنران وأشعلوا النار أمامه وحطموا نوافذه. في ذات السياق أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الطور بالقدس المحتلة رفقة آليات عسكرية وباشرت بهدم بناية سكنية تتكون من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية. وأفادت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال سلمت السكان يوم أمس إخطارا نهائيا بالهدم عقب سنوات من ملاحقتهم بإخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة، فيما فرضت سلطات الاحتلال منحهم أو رفضت سلطات الاحتلال منحهم رخصة بناء. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بني نعيم شرقي الخليل وفتشت عددا من المنازل وحولت 3 منها إلى ثكنات عسكرية ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وفق مصادر محلية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الشاب حسام علاء الدين ولد علي 38 عاما وأصابت شابين آخرين بجروح متوسطة وخطيرة يوم أمس قرب مدخل بلدة بني نعيم جنوب شرق مدينة الخليل. هددت بريطانيا بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من سفارة إسرائيل في لندن إذا مضت تل أبيب في قرارها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، فيما زار مستشار الأمن القومي البريطاني إسرائيل سرا الأسبوع الماضي في محاولة لثنيها عن القرار من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة للإغلاق يوم الخميس المقبل. وفي هذا التطور أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل أمهلت بريطانيا في 8 من أيلول سبتمبر الماضي 30 يوما لإغلاق قنصليتها في القدس وسحب الدبلوماسيين العاملين فيها ردا على إعلان لندن حظر السلع المنتجأ في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وفرض عقوبات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق الفلسطيني نضال حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي برتبة رائد كان قد فتح النار وقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية عام 2009. وفي 5 من سبتمبر أيلول 2009 قام نضال حسن بإطلاق النار من مسدس شبه أوتوماتيكي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس موقعا 13 قتيلا وأكثر من 30 جريحا. وستكون عملية إعدام حسن هي الأولى التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ عام 1961. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز الشباك الإسرائيلي أرسل محققين إلى دبي للمشاركة في التحقيق الجاري مع مساعد الطيار العماني المشتبه به بمحاولة السيطرة على رحلة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة إلى تل أبيب، في تطور جديد بالقضية التي أثارت سجالا واسعا في إسرائيل بشأن إخفاقات تأمين الرحلات الأجنبية. وبحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر المعلومة، وصل عناصر الشباك إلى دبي ويشاركون في التحقيق مع الطيار العماني الذي كان مساعدا للطيار على الرحلة التي شهدت الحادثة في 30 من أيلول سبتمبر الماضي. وأفادت جهات أمنية إسرائيلية بأنها تلقت في الأيام الأخيرة تفاصيل إضافية من التحقيق مع الطيار العماني، وادعت أنه قال لمحققيه إنه فعل ذلك انتقاما لغزة وأراد أن يموت شهيدا. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار في ساعات الصباح الباكر وفق الأرصاد الجوية، وحتى ساعات الظهيرة الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية. يطرا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم، كاملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أهلا بكم.

0: مستمعينا، تشوهات الأطراف السفلية عند الأطفال قد تكون موجودة منذ الولادة، وقد تظهر أو تنضج خلال الأشهر والسنوات الأولى من عمر الطفل. وهنا تبرز أهمية الفحص المبكر لاكتشاف أي مشكلة والتعامل معها في الوقت المناسب. اليوم بنسلط الضوء على أسباب هذه التشوهات وطرق الوقاية والعلاج وأهمية الفحوصات أثناء الحمل وبعد الولادة ودور وحدة الأطراف الصناعية في تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية للأطفال. معنا عبر الخط الهاتفي العميد الدكتور عمرو توفيق، وهو أخصائي جراحة العظام والمفاصل في ومدير وحدة الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي في الخدمات الطبية العسكرية. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحك، تحية طيبة لكم ولكل المستمعين.
0: يسعد صباحك وأهلا بك وكل العاملين، يعطيكم ألف عافية. بداية دكتور، ما المقصود بتشوهات الأطراف السفلية عند الأطفال وما أبرز الحالات التي يمكن أن تشوفوها؟
1: أشكركم على طرح هذا الموضوع المهم، لأن صحة الطفل الحركية لا تؤثر فقط في قدرته على المشي، بل تؤثر أيضا في نموه واستقلاليته وثقته بنفسه وجودة حياته. فعندما نتحدث عن تشوهات الأطراف السفلية عند الأطفال، فنحن نتحدث عن مجموعة من الحالات التي قد تؤثر في شكل الساقين، في طولهما، في اتجاههما، أو في وظيفة المفاصل والقدمين. وقد تكون هذه الحالات موجودة منذ الولادة، أو تظهر تدريجياً مع نمو الطفل، أو تنتج عن مرض أو إصابة. ومن أبرز هذه الحالات هي تقوس الساق إلى الخارج، وما يعرف طبيا بجيني فارم، حيث تبدو الركبتين متباعدتين القدمين.
0: نعم.
1: والحالة المعاكسة هي تقارب الركبتين أو تقارب الساقين إلى الداخل، وما يعرف طبيا بجيني فارم، حيث تتقارب الركبتين بينما تبقى المسافة بين الكحلة بعيدة. هناك تشوه ثالث، يعني من التشوهات المنتشرة، هو خلل تطور مفصل الورك أو خلع الورك التطوري، وهي حالات مهمة لأن الطفل قد لا يشعر بالألم في البداية، لكنها قد تؤثر على المشي إذا لم تكتشف وتعالج في الوقت المناسب. من حالات التشوه الأخرى هي القدم الحنفاء أو ما يعرف بالكلب فوت، حيث تكون القدم ملتفة للداخل والأسفل بدرجات متفاوتة. هناك اختلاف آخر أو تشوه آخر هو اختلاف طول الطرفين السفليين، فقد تكون إحدى الساقين أو الفخذين أقصر من الأخرى، سواء بسبب اختلاف خلقي في النمو أو نتيجة مرض أو إصابة. نشاهد تشوهات أخرى مثل ما يعرف بالتشوهات الدورانية، عندما يتجه إحدى الطرفين أو القدمين إلى الداخل أو الخارج بصورة غير طبيعية. في حالات أخرى نشاهد نقص نمو إحدى أجزاء الطرف الواحد، أو غياب جزء منه منذ الولادة بالكامل.
0: نعم.
1: وهنا
0: تفضل دكتور.
1: وهنا أريد التأكيد على نقطة مهمة، ليس كل تقوس في الساقين مرض، فالأطفال يعني يمرون بمراحل طبيعية يتغير خلالها شكل الساقين. إذا كان يظهر التقوس إلى الخارج في السنة الأولى أو لحتى السنة الثانية، ثم يزداد الميل إلى الداخل في مراحل لاحقة قبل أن يستقر المحور تدريجيا، يعني في عندنا تقوس طبيعي وما مش لازم يعني نقلق منه، لكن يجب تقييم كل حالة وفقا للعمر وشكل التشوه ودرجة تطوره، وليس اعتمادا على المظهر وحده.
0: نعم دكتور، ما الأسباب الرئيسية لهذه التشوهات، وهل ممكن تكون وراثية أو مرتبطة بعوامل أثناء الولادة أو الحمل عفوا؟
1: الحقيقة الأسباب متعددة، ولا يمكن أن نضع جميع هذه التشوهات في سلة واحدة، لكن لكل حالة أسبابها وآلية تطورها. ويمكن أن نقسمها لعدة مجموعات. فالأسباب الخلقية وهي الحالات التي تنشأ أثناء تكون الجنين مثلا، مثل بعض حالات نقص نمو العظام أو تشوهات القدم أو المفاصل، وقد تنتج عنها تغيرات جينية أو اضطرابات في الكروموسومات أو تداخل مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية. في مجموعة أخرى هي الأسباب الوراثية، فوجود حالة مشابهة لدى إحدى أفراد الأسرة قد يزيد احتمال بعض التشوهات، لكن وجود تاريخ عائلي لا يعني بالضرورة أن كل طفل من هذه العائلة يعني قد يكون عنده تشوه. في أسباب أخرى مرتبطة بالتغذية والنمو، ومن الأمثلة المهمة هي مرض الكساح، وهذا موجود عندنا ومنتشر، يعني هو ناتج عن اضطراب تمعدن العظام، والذي قد يرتبط بنقص فيتامين د أو نقص الكالسيوم أو مشكلات أخرى تؤثر في الطعام، ويمكن يؤدي إلى تقوس الساقين واضطراب نموهما. في عندنا كمان أسباب مرضية لهذه التشوهات، مثل بعض اضطرابات مراكز النمو والقرب الركبي، أو التشوهات الناتجة عن الالتهابات، إصابات صفائح النمو خاصة يعني بعد الرياضة، بعد حوادث سير، السقوط، وبعض الأمراض التي تؤثر في العظام أو العضلات. وهناك عوامل أخرى مرتبطة بالحمل نفسه، فبعض التشوهات قد تتأثر بعوامل تحدث أثناء الحمل، يعني مثلا بعض العدوى أو التعرض لمواد ضارة أو أدوية معينة تتناولها الحامل أثناء الحمل، وكذلك عدم ضبط بعض الأمراض المزمنة، يعني أثناء الحمل ارتفاع في السكر، خلل في الغدد، ولهذا يجب الانتباه إلى كثير من التشوهات الخلقية، يعني لأن السبب قد لا يكون سبب واحد، ممكن يكون عدة أسباب للتشوه.
0: نعم دكتور، أنت ذكرت أنه التغذية للأم يعني أثناء الحمل، هذا ما تقصده؟
1: هو التغذية للأم أثناء الحمل، والانتباه لتغذية الطفل في
0: بعد الولادة.
1: وبعد الولادة طبعا.
0: نعم، هل زواج الأقارب ممكن أنه يزيد من احتمالية ظهور بعض التشوهات الخلقية عند الأطفال؟ وماذا عن الزواج المبكر، هل إلى له علاقة مباشرة دكتور؟
1: شكرا على سؤالك. هو يعني السؤال حساس يعني اجتماعيا، ويجب أن نجيب عليه بدقة ومن دون مبالغة. بالنسبة لزواج الأقارب، فإن الزواج بين أقارب تربطهم قرابة وراثية، وخصوصا أبناء العمومة من الدرجة الأولى، بلا شك يزيد احتمال أن يحمل الزوجين التغير الجيني من أسلاف مشتركين. وإذا كان كلاهما يحمل التغير المسبب للمرض نفسه، فقد يرتفع يعني احتمال إصابة الطفل ببعض الأمراض الوراثية، يعني التي تشمل اضطرابات في تكوين العظام أو الأطراف أو العضلات أو حتى يعني الأعصاب، بحسب المرض الموجود في العائلة. يعني لكن هذا لا يعني أنه كل زواج أقارب يؤدي إلى طفل مصاب بالتشوه، ولا يعني أن كل تشوه لدى طفل ناتج عن زواج الأقارب، يعني فالأمر يتوقف على التاريخ العائلي، طبيعة التغيرات الوراثية وغيرها من العوامل. يعني لذلك يعني إذا كان هناك مرض وراثي معروف في العائلة، أو تكررت حالات التشوهات الخلقية، أو وفيات في العائلة لأطفال في سن مبكر، فمن المفيد إجراء يعني استشارة وراثية قبل الحمل.
0: نعم.
1: وإجراء يعني فحوصات محددة لتفادي هذه التشوهات.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للزواج المبكر، يعني هو جزء يعني وأحدى الأسباب هذه التشوهات، يعني لا

0: صغيرة إلى متابعة طبية مناسبة. يعني كل حالة على حدة بدها دراسة من أخصائي الجراحة النسائية والتوليد، كما أن عمر الأم والحالة الصحية والتغذية والرعاية قبل الحمل حتى وأثناء عوامل ينبغي تقييمها كل على حدة.
1: نعم دكتور، يعني قديش مهم الفحص المبكر أثناء الحمل في اكتشاف التشوهات، وما هي الفحوصات اللي بتنصح بها الأم خلال فترة الحمل؟
0: يعني وهذا السؤال مهم جدا. يعني الفحص أثناء الحمل قد يساعدنا على اكتشاف بعض التشوهات قبل الولادة وتقدير مدى تأثيرها والتخطيط لاحقا للرعاية المناسبة بعد الولادة. لكن يجب التمييز بين نوعين من الفحوصات، في فحوصات تحري أو المسح والفحوصات التشخيصية. الفحص التحري يقدر احتمال وجود مشكلة لكنه لا يؤكد التشخيص وحده، وقد يحتاج الأمر إلى فحوصات إضافية وعليه. فأنا أنصح كل أم حامل بمتابعة الحمل لدى طبيب مختص والالتزام بفحوصات التصوير بالموجات فوق الصوتية المناسبة لعمر الحمل.
1: يعني
0: هذه الفحوصات غالبا يعني زملائنا في الجراحة النسائية يركزوا عليها بين الأسبوع
1: مهمة جدا
0: 12 والثاني والعشرين.
1: نعم.
0: لكن ليس كل الحالات قابلة للكشف قبل الولادة. يعني في حالات تم معاينتها وفحصها لأنه وجدنا في تشوهات لم يتم اكتشافها.
1: نعم. طب بعد الولادة دكتور، شو العلامات اللي لازم تنتبه لها الأم، ومتى لازم إنه تعرض طفلها على طبيب مختص؟
0: يعني إذا ظهر فحص الحمل احتمال وجود تشوه، يعني نقول لا تتسرعوا يعني في اتخاذ قرار، خلينا نحكي هيك، قبل استكمال التقييم. و يعني يجب أن نعرف ما الذي تأكد وما الذي ما زال مجرد احتمال وما الخيارات المتاحة. بعد الولادة تقع على عاتقنا مسؤولية مهمة، وهي أن لا نكتفي بالنظر إلى الطفل والتأكد من أنه يبدو بصحة جيدة، بل يجب أن يخضع للفحص السريري المناسب. وأنا أنصح أنه ومتعارف عليه أنه كل طفل قبل خروجه من المستشفى يخضع لمجموعة من الفحوصات، منها فحوصات التشوهات العظمية، وبعدها تتم متابعة نموه وتطوره الحركي خلال زيارات دورية.
1: نعم.
0: هناك علامات ينبغي على الأم أن تنتبه إليها، مثلا وجود اختلاف واضح في شكل الساقين أو القدمين، خصوصا إذا كان التشوه شديد أو في جهة واحدة. مثلا إحنا بيجون أطفال مع التفاف القدم للداخل بشكل كبير، وبنسأل الأم يعني ليش ما حضرته للفحص، ليش ما انتبهته، ليش؟ بيحكي لك إنه حكونا هذا إشي عادي، هذا خلقة ربانية، إحنا شو بدنا نغير في خلقة ربنا. يعني العشوائية والعلاج
1: بصير كل واحد دكتور يصير يعطي نصائح. يعني
0: نعم
1: بصراحة،
0: يعني التفاف القدم إلى الداخل أو الأسفل بصورة ثابتة، الطفل بحاجة مباشرة للعلاج. مرات الأهل بحضروا بعد شهرين وثلاث، وهذا يؤخر في نتيجة العلاج وفي حالة الطفل. يعني ملاحظة أن إحدى الساقين أقصر من الأخرى، أو أن مستوى الركبتين أو القدمين غير متساوي، يعني هذا الشيء بسيط يجب أن تلاحظه الأم. صعوبة تحريك إحدى الطرفين أو وجود محدودية واضحة في حركة مفصل الورك. يعني في علامة أخرى ممكن تلاحظ بدون فحص، يعني بدون طبيب، عدم تماثل فنيات الفخذين أو وجود اختلاف في حركة الوركين، مع التأكيد على أن هذه العلامات وحدها لا تكفي لتشخيص خلع الورك. طبعا تأخر المهارات الحركية، وأريد أن ألفت الانتباه أن بعض الحالات مثل الخلع وتطور مفصل الورك قد لا تسبب ألما واضحا في الفترة الأولى. يعني الأهل يقول لك ما فيش، ما كانش ابننا يشكي من إشي. يعني إحنا ما لازم نعتمد في فحص خلع الولادة عند الأطفال على أنه الطفل متألم أو بيشكي، ما كيف بده يشكي من شهر وشهر.

0: الشقين يعني.
1: أكيد أكيد دكتور أكيد، يعني بنسمع كثير عن أهمية الفحص خلال الأشهر الأولى، قد إيه مهم
0: نعم.
1: دكتور إنه هاي الفترة للتشخيص والتدخل يعني الطبي، وهل هناك فحوصات وراثية ممكن إجراءها في بعض الحالات؟
0: طبعا طبعا، يعني في كثير فحوصات يعني توجد فحوصات وراثية يمكن تساعد في تشخيص بعض الحالات، ولكنها ليست يعني ضرورية لكل طفل لديه تشوه في الأطراف السفلية. يعني نبدأ عادة داخل تاريخ طبي وعائلي مفصل، ثم نفحص الطفل ونقيم نموه، وقد نطلب صور إشعاعية أو تحاليل مخبرية بحسب طبيعة الحالي. نفكر في الاستشارة الوراثية والفحوصات الجينية عندما نجد مؤشرات على ذلك، مثل مثلا وجود تشوهات متعددة في أكثر من عضو أو جهاز، مثلا وجود قصور غير معتاد في الأطراف أو اضطرابات في نمو العظام، تكرار حالات مشابهة في نفس العائلة، وجود قرابة بين الوالدين مع أعراض توحي بمرض وراثي، يعني الاشتباه بمتلازمة وراثية.
1: نعم، يعني الفحص خلال الأشهر الأولى من عمر الطفل دكتور ممكن إنها تساعد يعني العلاج أسرع؟
0: نعم، يعني الفحص في يبدأ من أول يوم من لحظة الولادي.
1: نعم.
0: هو السبب، يعني هو الوسيلة للنجاح، وهو النجاح بحد ذاته.
1: نعم، طيب دكتور بالنسبة للعلاج، هل كل تشوه بيحتاج إلى عملية جراحية أم أن هناك حالات ممكن علاجها بالعلاج الطبيعي أو الأجهزة المساعدة؟
0: بالتأكيد لا، يعني ليس كل تشوه بحاجة للجراحة إطلاقا لا، يعني هذه رسالة يجب أن تصل إلى الأهل. وليس في نفس الوقت كل تشوه يمكن تصحيحه بالتمارين أو بالأجهزة.
1: نعم.
0: العلاج الصحيح يعتمد على نوع الحالة،
1: حسب
0: على
1: الحالة،
0: سببها، شدتها، عمر الطفل، وتأثيره في الوظيفة الحركية.
1: نعم نعم. طيب شو دور وحدة الأطراف الصناعية بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال، ومتى بيحتاج الطفل إلى طرف صناعي أو جهاز تعويض دكتور؟
0: يعني شكرا على سؤالك، وانا يعني بدي استغل السؤال انه احكي انه الخدمات الطبيه العسكريه انشات منذ 7 سنوات في فلسطين وحده اطراف صناعيه مميزه، وهي تخدم كل الوطن، تخدم كل الأطفال لعمر 6 سنوات مجانا، تخدم أبناء العسكريين وجزء كبير من المدنيين. موقعنا موجود في حرملي في مستشفى فلسطين العسكري، ونصمم هذه الأجهزة حسب كل، يعني كل حالة لها حالة، يعني إنه أنا عندي
1: إلها علاجها. نعم.
0: كل حالة لها تصميم معين، وهذه الأجهزة يعني تساعد على دعم الطرف أو توجيه حركته أو تحسين وضع المفاصل، وتستخدم في حالات معينة من التشوهات أو الضعف العضلي أو عدم الثبات.
1: نعم دكتور، بحكم يعني وظيفتك ووجودك في المستشفى العسكري يعني بالخدمات الطبية العسكرية، بتلاحظ أنه في عنا بفلسطين أو تحديدا هون في بيت لحم في تشوهات يعني ملحوظة كتير، يعني نسبة كبيرة؟
0: للأسف نعم، في نسبة كبيرة، وهذا خلل. يعني خلينا نحكي عائلي يعني التقصير من الأهل.
1: نعم.
0: فيه نوعا ما طبي، عدم الفحص المبكر،
1: إنه بيسكتوا على أولادهم ما بيروحوا على السريع بيعالجوه أو بيفحصوه أو بيتأكدوا. نعم.
0: نعم للأسف. نعم.
1: نعم.
0: تشوهات القدم التي يجب أن يبدأ علاجها من اليوم الأول
1: اليوم أو الأول
0: الثاني للولادة، عندما يحضر الأهل بعد 2 أو 3 شهور، يعني صعب علاجها.
1: طب دكتور من وين بتلاحظ أكثر الحالات، يعني من وين بتلاحظ أكثر الحالات اللي موجودة، يعني من أي المناطق؟
0: كمحافظات؟
1: نعم
0: والله للأسف ما في يعني إجابة محددة.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: إحنا
1: من وين ما كان بيجوا؟
0: براجعونا من كل الأماكن، لكن الحالات الأكثر هي العائلات ذو العدد الكبير من الأطفال، يعني
1: عندهم أولاد كتير ومش كثير بنتبهوا ومش عارف إيش يعني دكتور.
0: نعم.
1: نحن
0: عدم المتابعة يعني.
1: نعم.
0: بيجونا أطفال وعندنا تعليمات من سيادة اللواء مدير عام الخدمات الطبية الدكتور مناف أبو شمالي إنه تقديم أقصى يعني درجة من الخدمة لهؤلاء الأطفال.
1: نعم.
0: بتفصل له الطرف وبراجعك بعد 6 أشهر، هذا الطرف بده متابعة، هذا الطرف بده تغيير بين فترة وفترة
1: بشكل دوري. نعم.
0: بيجيك بعد 6 أشهر بقول لك كان عندي ظروف ما قدرتش أجي، يعني حتى بتقدم له الخدمة.
1: نعم.
0: مجانا.
1: نعم. برضو بيروح وبيغيب. نعم.
0: نعم.
1: دكتور يعني لازم يكون في ندوات توعوية للأهالي وللناس خصوصا الستات اللي بيكونوا حوامل وأنه كيف ينتبهوا أكثر. الرسالة بتحب توجهها بدقيقة لو سمحت للأهل حتى ما يتأخروا في اكتشاف المشكلة أو بدء العلاج. تفضل دكتور.
0: رسالة الأهل هي هو أن الطفل الذي يولد بتشوه في إحدى الأطراف أو تظهر لديه مشكلة في النمو الحركي لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره طفل أقل قدرة أو أقل فرصة في الحياة.
1: نعم.
0: أنصح الأهل بثلاث أمور أساسية: لا تتجاهلوا العلامات الواضحة إذا لاحظتم اختلاف شديد في شكل الساقين أو قصر في إحداهما أو تشوه في القدمين أو صعوبة في الحركة، فاطلبوا التقييم الطبي. الرسالة الثانية: لا تلجوا إلى العلاج العشوائي، لا تستخدموا الجبائر أو الأحذية التصحيحية أو الفيتامينات بناء على نصائح غير مختصة، ولا تفترضوا أن كل تشوه سيختفي مع العمر. لا تخافوا من التشخيص ولا تؤخروا المراجعة بسبب الخوف من الجراحة، فالتشخيص المبكر لا يعني بالضرورة أن الطفل سيحتاج إلى عملية. بل قد يكون سبب في تجنب تدخلات غير ضرورية أو اختيار علاج أبسط وأكثر ملائمة.
1: نعم. إذن مستمعينا، تفضل دكتور في إشي تاني حابب تضيفه؟
0: يعني فقط أود أن أضيف رسالة إلى المجتمع كله أنه مسؤولية رعاية الطفل لا تقع على الأسرة وحدها، بل تشمل طبيب الأطفال وطبيب جراحة العظام وخدمات التأهيل والمؤسسات الصحية.
1: نعم.
0: والمدرسة والمجتمع.
1: نعم. يعني اكتشاف أي مشكلة في الأطراف السفلية عند الطفل في وقت مبكر قد يفتح المجال أمام خيارات علاج وتأهيل أفضل، لذلك تبقى المتابعة الطبية والفحوصات خلال الحمل وبعد الولادة والأشهر الأولى من عمر الطفل خطوة أساسية. كل الشكر للعميد الطبيب عمرو توفيق أخصائي العظام في وحدة الأطراف الصناعية في مستشفى فلسطين حرملة على هذه المعلومات والتوضيحات. شكرا لك دكتور. شكرا.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.
1: يعطيك العافية. سعد صباحك. مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مكملين معكم.

0: لكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو زيزو
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: إذن مستمعينا، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمع، تبرز أهمية دور الشرطة المجتمعية والإعلام في تعزيز التواصل مع المواطنين وترسيخ ثقافة الوعي والالتزام بالقانون وبناء جسور الثقة والتعاون بين المؤسسة الشرطية وأبناء المجتمع. من محافظة بيت لحم معنا العقيد سامر أبو سرور، مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم، للحديث عن رسالة الشرطة المجتمعية ودورها في خدمة المواطنين ورسالتهم. الله يسعد صباحك عقيد سامر.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام.
0: يسعد صباحك وجميع العاملين لديكم، يعطيكم ألف عافية أجهزتنا الشرطية. إذن عقيد سامر، أبرز الإنجازات ورسالتكم، تفضل.
1: نعم أختنا، يعني كل التحية لك ولطاقم راديو بيت لحم 2000، سعيدين دائما بوجودنا معكم لكي نطلع الإخوة المواطنين بأبرز الجهود والأنشطة التي تقوم بها شرطة المحافظة في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن والنظام. ففي خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والمجتمعية، نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين. تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 19 قضية من مجموعة القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، بينها قضايا من المدور من السنوات السابقة ومن السنوات والأشهر السابقة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، فقد تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 37 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 650,000 شيكل، كما ألقت القبض على 9 مطلوبين للقضاء، تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي إطار مكافحة آفة المخدرات وأثناء عمل دورية المكافحة، تم إلقاء القبض على شخص من سكان خارج المحافظة، محافظة أخرى، وبحوزته عقاقير وأدوية ملزمة بوصفات طبية، من تم التحفظ عليه وعلى المضبوطات لإعادته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وفي الجانب السياحي، وصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، تم تأمين زيارة 347 سائح لكن اكتمال سجل مبيت 486 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، أيضا سجل دخول 4 حافلات سياحية للمحطة المركزية هذا، ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جاهزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة وأقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير القانونية. تم التعامل مع حادثين سير أسفروا عن إصابتين وصفتا بالطفيفة، بالإضافة لأضرار مادية في المركبات. جرى فحص 318 مركبة، حجز 5 مركبات، تنزيل 5 مركبات عن الشارع، وذلك عدم استيفائهم من الشروط القانونية. بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 85 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا، في إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، نظم ضباط الشرطة المجتمعية وبالتعاون مع فرع هندسة المتفجرات محاضرة توعوية لعمال بلديتي بيت لحم وبيت صحور حول مخاطر الأجسام المشبوهة وطرق التعامل الآمن معها، حيث قدم مدير فرع هندسة المتفجرات شرح حول كيفية التعرف على الأجسام المشبوهة وضرورة الابتعاد عنها وإبلاغ الجهات المختصة فورا، مؤكدا خطورة العبث بها حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين. وبنفس السياق، شارك ضباط الشرطة المجتمعية في حفل افتتاح مساحة خضراء في مدرسة الشروق للمكفوفين، وذلك بدعوة من الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في بجالة، وتأتي المشاركة في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات التي تسهم في توفير بيئة تعليمية وإنسانية أفضل للطلبة وتعزيز حضور الشرطة وتواصلها مع مختلف فئات المجتمع. يعني كما نؤكد دائما أختمها، الأمن مسؤولية مشتركة، والمواطن هو شريكنا الأساسي.
0: نعم.
1: تعاون المواطن وإبلاغه عن أي سلوك ممكن يمس بالأمن والنظام العام بيساعدنا نحافظ على أمن مجتمعنا ومصلحته.
0: نعم.
1: الشرطة موجودة دائما وعلى مدار الساعة وبكامل جاهزيتها لمتابعة الميدان والاستجابة لأي بلاغ أو حالة طارئة، وأي شخص بحاجة للمساعدة بإمكان الاتصال على الرقم المجاني 100 في أي وقت. يعني رغم كل التحديات مستمرين، يواجبنا بكل مسؤولية وبدعم وبثقة المواطنين.
0: نعم.
1: نقدر نحافظ على الأمن والاستقرار.
0: أكيد.
1: وترسيخ سيادة القانون. يعني هذا أبرز ما جهدته المعاوضة الساعات الماضية. نسأل الله السلام للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
0: أمين. يعني كل الشكر لكل من يعمل من أجل أمن الناس وسلامتهم، كل التقدير لكل جهد يبذل من أجل مجتمع أكثر وعي وتعاون واستقرار. كانت هذه رسالة أمن ووعي وشراكة، لأن الأمن مسؤولية مشتركة، والمجتمع الواعي هو الشريك الأول في صناعة الأمان. شكرا لك العقيد سامر أبو سرور. شكرا.
1: نعم أختنا، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك العافية. أهلا بك، يعطيك العافية. مستمعينا ننتقل إلى بنك فلسطين، وتنضم لنا ديما صباح. الله يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: يسعد صباحك وكل العاملين في بنك فلسطين. يعني آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي ديما.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 26 الأول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.04، أما سعر البيع فيصرف ب 3.08. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.28، أما سعر البيع فيصرف ب 4.37. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.41، أما سعر البيع فيصرف ب 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4122 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.61، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية.
2: تحياتي إلى اللقاء.
0: وسمينا إلى برنامج توزيع المياه، ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا عوني جبران مدير العلاقات العامة والإعلام. يسعد صباحك عوني.
3: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لهاليوم، تفضل.
3: برنامجنا اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جالة، شارع الجامع، مار نيكولا، حارة أبو حرب، مستشفى الحسين، وجاي الأرجة والدقاق وإسكانات أبو صباح، أيضا ضمن برنامج بيت جالة، مستشفى الحسين، وأيضا الفرنسي. بالنسبة للوثرية والحدبة وراجي زيدان، هذولا راح يكونوا مساء. بالنسبة لبيت لحم الكركفة، وادي الجمل، إسكانات الجامعة، مشحمة أبو سعود، ومركز أريج، شارع الجبل والأمراض العقلية في بيت لحم، أن فواد شهين الأسلفات ورعاية اليتيم وجبل الموالح، وأيضا تلفزيون المهد. شارع الجبل زي ما ذكرنا موجودة ضمن البرنامج. بالنسبة لوادي معالي وإسكانات الميلاد، البريد، والشبرد، القناطر، والقطعة، وأيضا الكارمل. ارتص موجودة ضمن برنامجنا، وبالنسبة أيضا للدهشة حارة الجامع. ثلاث مناطق موجودة على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بصرة، كان المهندسي العوينة، في بيت لحم الكبة، الكاريتاس القديم، حديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مها لليوم.
0: نعم عوني، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.
3: يسعد صباحك.

مستمعينا، أثار إعلان الفنان الفلسطيني محمد عساف إلغاء بقية حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية تساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار مقطع مصور من إحدى حفلاته الأخيرة ظهر فيه متفاعلا مع حديث أحد الحضور بشأن المخيمات الفلسطينية. أعلن عساف في مقطع مرئي نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام إلغاء الحفلات المتبقية من جولته في الولايات المتحدة، مرجعا القرار إلى حفلات تنظيمية بين المتعهد والجهة المنظمة وظروف خارجة عن إرادته، وأكد التزامه بالاتفاقيات وحرصه على استكمال الجولة وإلقاء جمهوره. أكيد يعني

0: يعني شفنا مقطع الفيديو لما طلع واحد يقول له احكي عن المخيمات يا محمد، احكي عن المخيمات، قال له عن فلسطين، قال له عن المخيمات، قال له عن فلسطين. نحن فلسطين، المخيمات والقرى والمدن وكل مكان في الوطن هي فلسطين. تحية لكل أهلنا بكل المخيمات والقرى والبلدات والمحافظات وفلسطين. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي، كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وشكرا لصالح كنعان من الهندسة الإذاعية. رح منجدد لقائنا بإذن الله غدا بنفس الموعد. شكرا لكل حدا كان معنا، شكرا لكل حدا رافقنا، لكل حدا كان على السمع وما قدر إنه يشاركنا. الله يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء إلى وقت قريب بإذن الله. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: حسينا.
1: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار بمدينة غزة صباح اليوم، كما أعلن عن استشهاد المواطن إبراهيم محمد علام متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، بينما أصيب مواطن آخر جراء إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبية خان يونس. شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في بلدة الطور شرقي مدينة القدس المحتلة بعد إخلاء سكانها بالقوة ومنعهم من إخراج مقتنياتهم. وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي وصل إلى المكان برفقة قوات معززة من الشرطة أشرف على عملية هدم البناية التي تضم 10 شقق سكنية ويقطنها نحو 70 مقدسيا غالبيتهم من النساء والأطفال. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة رفقة جرافات وداهمت البناية وأخلت سكانها بالقوة دون السماح لهم بإخراج محتويات شقاقهم قبل أن تبدأ الجرافات بهدمها، كما اعتدت القوات على عدد من المواطنين خلال عملية الإخلاء. وتعود البناية للمقدسي مصطفى أبو سبيتان، أما أوامر هدم البناية فتعود إلى عام 2002، لكن تنفيذ القرار جمد بقرار قضائي بعد لجوء الأهالي إلى محاكم الاحتلال. وفي السنوات الأخيرة دفع سكان البناية 10,000 دولارات من الغرامات والمخالفات في إطار مساعيهم للحصول على ترخيص للبناء، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت منحهم الرخصة. أطلق مستوطنون صباح اليوم الرصاص صوب رعاة أغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وكان مستوطنون أحرقوا فجرا 4 مركبات في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين. أذا وحاول مستوطنون فجر اليوم إحراق براكس لتربية الدواجن وخط شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في قرية فرخة غرب سلفيت. والليلة الماضية هاجم مستوطنون منازل مواطنين في شرقي بلدة السموع ومنطقة وادي الرخيم جنوب يطا بمحافظة الخليل وأحرقوا 10 مركبات وحطموا ممتلكات وأشعلوا النار أمام أحد منازل المواطنين وحطموا نوافذه. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة بني نعيم شرق الخليل وفتشت عددا من المنازل وحولت 3 منها إلى ثكنات عسكرية ومنعت الطلبة من الوصول إلى بعض المدارس. وكانت قوات الاحتلال اعدمت الشاب حسام علاء الدين ولد علي 38 عاما وأصابت 2 آخرين بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة قرب مدخل بلدة بني نعيم. هددت بريطانيا بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من سفارة إسرائيل في لندن إذا مضت تل أبيب في قرارها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، فيما زار مستشار الأمن القومي البريطاني إسرائيل سرا الأسبوع الماضي في محاولة لثنيها عن القرار دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة للإغلاق يوم الخميس المقبل. وتعود تفاصيل وتداعيات هذا القرار حينما أمهلت إسرائيل بريطانيا في 8 من الشهر الماضي 30 يوما لإغلاق قنصليتها في القدس وسحب دبلوماسيها العاملين فيها ردا على إعلان لندن حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفرض عقوبات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني في الضفة كذلك. أوعز وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إلى الجيش برفع مستوى التأهب والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة في قطاع غزة قبل حلول ذكرى 7 أكتوبر غدا الأربعاء. وقال كاتس إن الجيش مطالب بالاستعداد لأي تطور، محذرا من أن أي أذى قد يلحق بالقوات الإسرائيلية سيؤدي وفق قوله إلى رد عسكري شديد. وأضاف أن قواته إذا تعرضت لأي أذى فإن حماس وسكان القطاع سيدفعون ثمنا باهظا بصورة تفوق كل تصور حسب تعبيره. هذا وتتزايد حالة التأهب داخل الجيش الإسرائيلي أمام سلسلة من السيناريوهات الأمنية على عدة جبهات من قطاع غزة والضفة إلى جنوب لبنان وسوريا وصولا إلى البحر الأحمر وباب المندب، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية وقوع تطورات ميدانية قد تدفع إلى جولة جديدة من التصعيد. ختاما مستمعين بحالة الطقس، حتى ساعات الظهيرة الفرصة تبقى مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية. يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 2 مئويتين. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: الله حي الصوت العالي لأحلى إذاعة موجة تهدر على

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: العشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن قبل قليل في قصف جديد من طائرات الاحتلال استهدفه في شارع عيدية بمدينة غزة، وصباح اليوم استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار بمدينة غزة. وأعلن أيضا عن استشهاد المواطن إبراهيم علام متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بعد إخلاء سكانها بالقوة ومنعهم من إخراج مقتنياتهم. وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن غفير الذي وصل إلى المكان برفقة قوات معززة من الشرطة أشرف على عملية هدم البناية التي تضم 10 شقق سكنية ويقطنها نحو 70 مقدسيا غالبيته من النساء والأطفال. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافات وداهمت البناية وأخلت سكانها بالقوة دون السماح لهم بإخراج محتويات شققهم قبل أن تبدأ الجرافات بهدمها، كما اعتدت القوات على عدد من المواطنين خلال عملية الإخلاء. وتعود البناية للمقدسي مصطفى أبو سبيتان، كما تعود أوامر هدم البناية إلى عام 2022، لكن تنفيذ القرار جمد بقرار قضائي بعد لجوء الأهالي إلى محاكم الاحتلال. وفي السنوات الماضية دفع سكان البناية عشرات آلاف الدولارات من الغرامات والمخالفات في إطار مساعيهم للحصول على ترخيص للبناء، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت منحهم الرخصة. أحرق مستوطنون اليوم منزلا في قرية برقة شرق مدينة نابلس. وقال رئيس مجلس قروي برقة صايل كنعان إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا البلدة وأضرموا النار في منزل المواطن أحمد باجس، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المنزل الذي تقطنه أسرة مكونة من 5 أفراد. وأشار إلى أن المستوطنين قطعوا عشرات أشجار الزيتون وحطموا مركبة المواطن باجس قبل نحو شهر وهو يحمل الجنسية الأمريكية. كما أحرق مستوطنون فجر اليوم 4 مركبات في بلدة عقربة جنوب نابلس وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام. وحاول المستوطنون إحراق بركس لتربية الدواجن وخطوا شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في قرية فرخة غرب سلفيت. هذا وأطلق مستوطنون اليوم الرصاص صوب رعاة أغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن إصابات. وهاجم المستوطنون الليلة الماضية منازل مواطنين في شرقي بلدة السموع ووادي الرخيم جنوب يطا بمحافظة الخليل وحطموا ممتلكات وأحرقوا مركبات وأشعلوا النار أمام منزل المواطن يوسف شنران وحطموا نوافذ المنزل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة بني نعيم شرق الخليل وفتشت عددا من منازل المواطنين وحولت 3 منها إلى ثكنات عسكرية ومنعت الطلبة من الوصول إلى بعض المدارس. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت يوم أمس الشاب حسام علاء الدين ولد علي 38 عاما وأصابت شابين آخرين بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة قرب مدخل بلدة بني نعيم. هددت بريطانيا بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من سفارة إسرائيل في لندن إذا مضت تل أبيب في قرارها بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، فيما زار مستشار الأمن القومي البريطاني إسرائيل سرا الأسبوع الماضي في محاولة لثنيها عن القرار من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة للإغلاق يوم الخميس المقبل. وكانت إسرائيل أمهلت بريطانيا في 8 من الشهر الماضي 30 يوما لإغلاق قنصليتها في القدس وسحب الدبلوماسيين العاملين فيها ردا على إعلان لندن حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وفرض عقوبات مرتبطة بالنشاط الاستيطاني. أوعز وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس الجيش برفع مستوى التأهب والاستعداد لكل سيناريو محتمل في قطاع غزة قبيل حلول ذكرى 7 من أكتوبر غدا. وقال كاتس إن الجيش مطالب بالاستعداد لأي تطور محذرا من أن أي أذى قد يلحق بالقوات الإسرائيلية، فإن حماس وسكان القطاع سيدفعون ثمنا باهظا له بصورة تفوق كل تصور وفق تعبيره. وادعى كاتس أن هناك معلومات عن نية حماس محاولة تنفيذ هجمات وعمليات ضد القوات في هذا اليوم. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، حتى ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية. وفق الأرصاد الجوية يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 2 مئويتين. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين، أحدهما متأثرا بجراحه، واثنان في غارات صباح اليوم، وأصيب آخرون في ظل تصعيد إسرائيلي للخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن محمد اليازجي إثر غارة إسرائيلية على شارع عيدية غربي مدينة غزة، كما استشهد الشاب معتصم صلاح وأصيب آخر جراء غارة استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار بمدينة غزة صباح اليوم. وأعلن عن استشهاد المواطن إبراهيم محمد علام متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. ونفذت طائرات الاحتلال قبل قليل عدة غارات قرب ما يسمى الخط الأصفر شرق خان يونس. هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بعد إخلاء سكانها بالقوة ومنعهم من إخراج مقتنياتهم. وأشرف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي وصل إلى المكان برفقة قوات معززة من الشرطة أشرف على عملية هدم البناية والتي تضم 10 شقق سكنية ويقطنها نحو 70 مقدسيا غالبيتهم نساء وأطفال. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة رفقة جرافات ودهمت البناية وأخلت سكانها بالقوة دون السماح لهم بإخراج محتويات شقاقهم قبل أن تبدأ الجرافات بهدمها. كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من المواطنين خلال عملية الإخلاء. وتعود البناية للمقدسي مصطفى أبو سبيتان، كما تعود أوامر هدم البناية للعام 2022، لكن تنفيذ القرار جمد بقرار قضائي بعد لجوء الأهالي إلى محاكم الاحتلال. وفي السنوات الماضية دفع سكان البناية عشرات آلاف الدولارات من الغرامات والمخالفات في إطار مساعيهم للحصول على ترخيص للبناء، لكن سلطات الاحتلال رفضت منحهم الرخصة. أحرق مستوطنون اليوم منزلا في قرية برقة شرق رام الله. وقالت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا البلدة وأضرموا النيران في منزل المواطن أحمد باجس، ما أدى لإلحاق أضرار كبيرة فيه. وتقطن هذا المنزل أسرة مكونة من 5 أفراد، وكان المستوطنون قطعوا عشرات أشجار الزيتون وحطموا مركبة المواطن باجس قبل نحو شهر وهو يحمل الجنسية الأمريكية. كما أحرق مستوطنون فجر اليوم 4 مركبات في بلدة عقربة جنوب نابلس وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين. وحاول آخرون من المستوطنين فجرا إحراق براكس لتربية الدواجن وخط شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في قرية فرخة غرب سلفيت. واليوم أطلق مستوطنون الرصاص صوب رعاة أغنام في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. أما الليلة الماضية فقد هاجم مستوطنون منازل المواطنين في شرقي بلدة السموع ووادي الرخيم جنوب يطا بمحافظة الخليل وحطموا ممتلكات وأحرقوا عدة مركبات. وهاجموا منزلا للمواطن يوسف شنران وأشعلوا النار أمامه وحطموا نوافذه. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بني نعيم شرقي الخليل وفتشت عددا من المنازل وحولت 3 منها إلى ثكنات عسكرية، كما منعت الطلبة من الوصول إلى المدارس. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت يوم أمس الشاب حسام علاء الدين ولد علي 38 عاما وأصابت شابين آخرين بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة قرب مدخل بلدة بني نعيم بالخليل. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، تبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية. يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
3: العمق في التحليل،
4: آخر التطورات،
5: الأخبار الميدانية،
6: سياسية، اقتصادية،
7: رياضية ومنوعة.
3: جولة الظهيرة
8: يوميا عدا الجمعة والسبت،
9: الساعة 1 ظهرا
3: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم 2000، نستهلها بأبرز العناوين. 3 شهداء ومصابون بغارات على غزة، وبعد 3 سنوات من الإبادة كاتس يتوعد بالمزيد. المستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة، إحراق منزل و4 مركبات. بن غفير يشرف على هدم بناية سكنية في الطور وتشريد عشرات الأطفال والنساء. تقرير لمعاريف يؤكد أن إسرائيل على حافة حرب أهلية وأزمة تتعلق بشخص نتنياهو.

0: كانت هذه عناوين الجولة وإليكمها بالتفصيل. معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 23 درجة مئوية. أهلا بكل متابعينا. نبدأ من ملف تطورات المشهد الميداني في قطاع غزة، فقد استشهد 3 مواطنين، 2 منهم في غارات صباح اليوم، والثالث متأثرا بجراحه في ظل تصعيد إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن محمد اليازجي إثر غارة إسرائيلية على شارع عيدية غربي مدينة غزة، كما استشهد الشاب معتصم صلاح وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار بمدينة غزة. وأعلن عن استشهاد المواطن إبراهيم علام متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. الزميل تامر دلول من غزة متحدثا عن تطورات الأوضاع في القطاع.
1: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شارع عيدية تحديدا في حي النصر إلى الغرب من مدينة غزة، بطبيعة الحال هذا الاستهداف أدى لاستشهاد فلسطيني وجرح آخرين نقلوا إلى المستشفى، ومنذ فترة قليلة تم تشييع جثمان الشهيد ودفنه في المقبرة الرسمية في مدينة غزة. ونتحدث عن 3 شهداء وعدد كبير من الجرحى وصلوا إلى مشافي قطاع غزة منذ ساعات فجر هذا اليوم نتاج الغارات وإطلاق الرصاص باتجاه منازل ومراكز إيواء النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شهيدان منهم في مدينة غزة وحدها. كان صباح هذا اليوم هناك غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين تحديدا في شارع عمر المختار في وسط مدينة غزة محيط متنزه البلدية، وبطبيعة الحال هذا الاستهداف أدى لاستشهاد فلسطيني وجرح آخرين. وبالتالي الاستهدافات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي لا زال متواصل باتجاه مناطق واسعة ومتفرقة. أيضا جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها الأحياء الشرقية من مدينة غزة، تحديدا أحياء الزيتون والشجعية والتفاح، بالتزامن مع إطلاق الرصاص بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية الشمالية وكذلك الشمالية الغربية من مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا وجباليا البلد والنزلة، والزوارق والبوارج العسكرية بين فترة وأخرى تستهدف قبالة سواحل مدينة غزة وشمالي القطاع. ننوه أن الطائرات المسيرة لا زالت تحلق على مستويات متفاوتة في أجواء مدينة غزة والشمال، وهذا ينذر تجدد الغارات الإسرائيلية، خاصة أن يوم غد سيكون الذكرى 3 لما يعرف بالسابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على المدنيين وأدت إلى تدمير كامل لكافة مناحي الحياة في قطاع غزة. نتحدث أيضا عن أوضاع إنسانية صعبة وكارثية تزداد يوما بعد آخر.
0: هذا وتوعد وزير جيش الاحتلال لإسرائيل كاتس الفلسطينيين في قطاع غزة بمزيد من الإبادة التي ترتكبها تل أبيب. وقال مكتب وزير جيش الاحتلال في بيان صباح اليوم إن كاتس أصدر تعليماته للجيش برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي سيناريو محتمل في غزة قبيل 7 أكتوبر الذي يصادف يوم غد الأربعاء. ودعا كاتس أن رفع المستوى لهذه الجاهزية يعود إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس تنوي شن هجمات ضد قوات الجيش في قطاع غزة غدا دون توضيح طبيعة هذه المعلومات التي لم ترد عليها حماس. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025 تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في غزة عبر قصف يومي قتل 1460 فلسطينيا وأصاب أكثر من 5100 آخرين معظمهم نساء وأطفال إضافة إلى دمار واسع. كما تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.5 مليون فلسطيني، بينهم 2,100,000 وما يزيد من نازحين في أوضاع كارثية تحديدا مع اقتراب فصل الشتاء. وتوعد كاتس بأنه إذا تعرضت القوات الإسرائيلية لهجوم فإن حماس والفلسطينيين في غزة سيدفعون ثمنا باهظا وبشكل لا يتناسب مع حجم الهجوم كما قال. في السياق، أعلن قسم إعادة تأهيل الجنود الجرحى في وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم أنه استقبل منذ 7 أكتوبر 2023 حوالي 30,000 جريح وجريحة من قوات الأمن الإسرائيلية. وأضاف قسم إعادة تأهيل الجنود في بيان بمناسبة الذكرى السنوية 3 للـ7 أكتوبر أن عدد العناصر الأمنية الذين يعتني بهم القسم ارتفع إلى أكثر من 91,200 عنصر والذين أصيبوا في جميع حروب إسرائيل. وحسب معطيات القسم فإن 47% من المصابين هم شبان دون سن 30 عاما و 62% من عناصر قوات الاحتياط. واعترف القسم بحوالي 18,900 عنصر يشكلون 63% من المصابين في الحرب الأخيرة بأنهم يواجهون مشاكل وأزمات نفسية، و106 عناصر بترت أطرافهم، و249 عنصرا مع إصابات معقدة في الرأس، بالإضافة ل29 عنصرا أصيبوا بالعمى، وتم الاعتراف ب63 عنصرا بأنهم معاقون بنسبة 100%. ويتوقع أو يتوقع قسم إعادة التأهيل أن يرتفع عدد عناصر الأمن الإسرائيليين الذين يعنى بهم حتى العام 2028 إلى 100,000، وأن يكون نصفهم من الذين يواجهون مشاكل نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة، وعددهم حاليا 42,500 ويشكلون 46%.

0: في الضفة الغربية صعد المستوطنون اليوم من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات شملت إحراق 4 مركبات ومنزل وإطلاق الرصاص صوب قاطفي الزيتون ورعاة الأغنام إلى جانب تخريب ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية. وفي بلدة عقرب جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين في المنطقة الغربية من البلدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها، كما خطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.
1: صارنا الساعة 2 في الليل نايمين، أمان الله الناس بتتصل علي، السيارة عندك مولعة وعند جيرانك فوق السيارة مولعة، تطلع نرد شبه والناس يخلف عليها، ما حدا كسر. أجي نطلعنا وطفينا السيارة، رجعت للكاميرات، الكاميرات 2 مستوطنين نزلوا ولعوا السيارة في ثواني وشربوا، وهذا اللي صار. وهنا مثل ما انت شايف الحمد لله هذا هو مصدر رزقنا، والحمد لله هسه مش عارف الواحد شو يسوي، مش عارف شو يصلح ولا يجيب سيارة ولا منين يجيب، فضل من الله.
2: طلعت ولا النار بتبس فيه، واجيت هيك عندي بربيش موصل الباص للسيارة هذيك، حاولت اطفي طفيت السيارة الاولى، واجي تحت ولا سيارة جاري تحت مولعة، صرت اضرب عليه في التلفون حتى جاري ما ردش على التلفون. بعدها صرنا ننكي فكرة قدرنا نطفي الباص، ما قدرناش، اتصلنا على الدفاع المدني، اجى الدفاع المدني الباص صار محروس.
0: وفي قرية برقة شرق رام الله أضرم مستوطنون النار في منزل المواطن أحمد محمد باجس، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة فيه، علما أن أسرة مكونة من 5 أفراد تقطن هذا المنزل. وقال رئيس مجلس قروي برقة صايل كنعان إن المستوطنين قطعوا أشجار الزيتون وحطموا مركبة المواطن باجس قبل نحو شهر وهو يحمل الجنسية الأمريكية، مشيرا إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات يومية على منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية، إضافة إلى محاولات اقتحامها وترويع السكان. وفي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم أطلق مستوطنون الرصاص صوب رعاة أغنام في منطقة خلايل القصر شرق القرية، ودون أن يبلغ عن وقوع إصابات قبل أن يواصل استفزاز الرعاة والمواطنين في المنطقة. يأتي ذلك بينما اقتحم مستوطن مسلح تجمع بئر المسكوب البدوي شرق القدس واستفز المواطنين، مطالبا إياهم بإخلاء التجمع بذريعة ملكيته للأرض، فيما تصدى المواطنون له وتمكنوا من طرده من المكان. وفي قرية فرخة غرب سلفيت هاجمت مجموعة من المستوطنين المزرعة البيئية قمر البلد في منطقة الجيزة وحاولوا إحراق براكس لتربية الدجاج بداخلها، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي قبل أن يتصدى لهم الأهالي. وظهر اليوم أصيب مواطنان من قاطفي الزيتون في بلدة عقربة جنوب نابلس برصاص المستوطنين. وقال زميل الصحفي خالد بدير إن مستوطنين هاجموا قاطفي ثمار الزيتون في عقربة وأصابوا 2 منهم بالرصاص.
3: مصادر طبية في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس أبلغتنا بأن مستوطنين أطلقوا النار باتجاه مجموعة من قاطفي الزيتون في البلدة، ما أدى إلى إصابة 2. الهلال الأحمر الفلسطيني أعقب هذه البلاغات ببيان قال بأن طواقمه تعمل على نقل شاب فلسطيني أصيب بالرصاص الحي بالقدم إلى مستشفيات مدينة نابلس. وتؤكد المصادر الطبية داخل بلدة عقربة بأن المستوطنين يحتجزون شابا آخر مصابا في تلك المنطقة، وهنالك سلسلة اعتداءات تستهدف قاطفي الزيتون. هذه المنطقة ممتدة من بلدات يتمة، قبلان، عقربة، أوصرين، بيتا، وصولا إلى مجدل بني فاضل، وهي مناطق تطل على منطقة الحدود الشرقية للضفة الغربية إلى الجنوب من مدينة نابلس.
0: هذا ويواصل المستوطنون سرقة ثمار الزيتون في منطقة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل.
4: في ظل الإغلاقات اللي قام فيها قائد الجيش أغلق معظم الأراضي في مسافر يطا أمام دخول الفلسطينية إلا بتنسيق مسبق، ولكن المستوطنين بتسللوا أمام أعين الجيش وبقوموا بسرقة ثمار الزيتون، وكل هاي الإجراءات التعسفية اللي بقوم فيها جيش الاحتلال هي ضد الفلسطينية. حتى الحدث اللي كان اليوم بأراضي شعب البطن مع عائلة الحاج خضر عطية مسعف أنه أمام الشرطة، والشرطة كان قادر في لحظات يمسك المستوطنين، ولكن اكتفى بالاتصال مع المستوطن ويحكي له أنه اطلع من من من هاي القطعة، ولكن كان يجب أنه يعتقلوا على السرقة وتدمير مزروعات الفلسطينيين. وهي سياسة الاحتلال، هي سياسة اللي بتعطي المستوطنين الإمكانية يستمروا باعتداءاتهم على الفلسطينيين. طبعا هاي السياسة ما بعد أحداث الحرب بلشت أنه القائد العسكري يغلق ويعطي الإمكانية للمستوطنين يسرقوا الزيتون ويدمروا الزيتون. كمان اليوم شجر الزيتون هو مش موسم أو مش يوم أو يومين، الزيتون بده عناية، بده تواصل من الفلسطينيين حراثي وتواجد بالأرض، ولكن الفلسطينيين محرومين. وكمان إنه المستوطنين عندهم من خلال راعي الأبقار والأغنام والماعز داخل قطع الزيتون للفلسطينيين بتدمر كل الاقتصاد الفلسطيني.

0: في القدس المحتلة هدمت آلية الاحتلال بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في بلدة الطور شرقي المدينة بعد إخلائها من سكانها بالقوة ومنعهم من إخراج مقتنياتهم. وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير الذي وصل إلى المكان برفقة قوات معززة من شرطة الاحتلال أشرف على عملية هدم البناية التي تضم 10 شقق سكنية ويقطنها نحو 70 مقدسيا غالبيتهم نساء وأطفال. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافات وداهمت البناية وأخلت سكانها بالقوة دون السماح لهم بإخراج محتويات شقاقهم قبل أن تبدأ الجرافات بهدمها، كما اعتدت القوات على عدد من المواطنين خلال عملية الإخلاء. وتعود أوامر هدم البناية إلى عام 2022، إلا أن تنفيذ القرار جمد بقرار قضائي بعد لجوء الأهالي إلى محاكم الاحتلال. وفي السنوات الأخيرة دفع سكان البناية 10,000 دولارات من الغرامات والمخالفات في إطار مساعيهم للحصول على ترخيص للبناء، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت منحهم الرخصة. وسلمت سلطات الاحتلال يوم أمس السكان إخطارا نهائيا بإخلاء البناية تمهيدا لهدمها بعد سنوات من ملاحقتهم بإخطار الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة عليهم وباغتتهم صباح اليوم وبدأت بهدم البناية.
1: يجينا الصبحيات ما بنلاقي إلا بيدخلوا عنا على الدار الساعة 4 الصبحيات، بيفتحوا الأبواب بدون سابق إنذار وبدون دقة على الباب وبدون ما إيش اسمه، جابوا معهم آليات لفتح الأبواب ودخلوا علينا، ما لقينا إلا بقولنا يلا اطلع برا، طب ناخذ أغراض ناخذ إشي، قال لي ممنوع اطلع من الدار كلياتكم. طلعنا من الدار مش سكنة، ال10 سكن كلياتهم يدخل على واحد واحد يطلع من الدار ما يحملش ولا أي شيء، أولادنا خافوا ومرتعبين. هينا بالشوارع، الشوارع ما فيش وين ملجأ ولا محل، إنه مش عارفين وين نروح. هلا شو حاسس؟ محروق محروق، دفعنا ضرائب 82,000 شيكل ودفعنا مخالفة 75,000 شيكل، وغير دفعنا للمحامي اللي كنا ندفعه المبالغ للمحامي عشان يوقف أمر الهدم والتأجيل، وعشان جينا احنا كمان بالنسبة للمخطط انه نسوي مخطط لها انه مفصلة، سوينا منطقة هون كلها صارت منطقة انه توصل للتنظيم، ودخلنا شغل التنظيم وبلشنا بنسة المخطط الأرض كلها، هون سوينا لهم مخطط ووصلنا للتخطيط يعني ما ضلش إشي علينا أي إشي، ودخلنا لثبت إنه نبلش بالتنظيم كل منطقة، ما لقينا إلا بيجيبوا لك كل مجال إلا أمر الهدم. وهذا اللي صار معنا لخلقة مبارح الساعة 11:30 بالليل، بعتين قرار الهدم وقتاش دايين هدم

0: دور يعني لو بده يقعدك فيها حيلا دور حيلا سكنه وين ما كان بديش يقعد شهر شهرين قديش عن اموالنا كلياتها راحت في الارض هيتنا ولا احنا شايفين لا منها ولا اي شيء من مخالفاتها من حق الدور من الضريبه تبعتها اللي جمعناها كلياتها وحطيناها لها الدور هيدي هيتها راحت الدور راح المصريات تبعنا وين نروح هلا.
1: هذا وشرعت جرفة الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض واقتلاع أشجار الزيتون في قرية عنزة جنوب جنين. الموثق الحقوقي تيسير صدقة قال إن قوات الاحتلال اقتحمت سهل البلدة المحاذي لشارع جنين نابلس وشرعت في اقتلاع وتجريف أشجار الزيتون في أراض تقدر مساحتها بنحو 56 دنما.
2: اللي بيصير عندنا من شهرين اجى انذارات عندنا بكل اشجار ما يعادل 60 دنم من الاراضي. طبعا قامت الناس تحضير حالها على الاقل لقطف الزيتون منعوهم، كانت منطقه عسكريه ممنوع الدخول اليها. اليوم فوجئنا بالجرافات العسكريه حضرت وبلشت تجرف بالزيتون ومنعوا الاهالي يقطفوا الزيتون الموجود، وفي بعض المحتويات موجوده على الشارع الرئيسي، حتى انهم استخدموا القنابل الصوتيه وقنابل الغاز على الناس واعتدوا على المزارعين. طبعا هذه مساحات تقريبا مثل ما حكيت 56 دلم اللي اجى انذار فيها، بس يبدو انهم اقتلعوا على مناطق ابعد تقريبا 100 متر من المنطقه المهدده بالقلع. في الحقيقه بالنسبه لقريه عنزه بالذات والقرى المجاوره عجه وجبع والزاويه، يعني تعتبر المصدر الاساسي والوحيد حاليا للمزارعين. طبعا الاعتداءات مش من الجيش وقلع الاشجار فقط، احنا قبل يومين قاموا على قريه عجه بالهجوم المستوطنين بقطف أثمار الزيتون، تم الاتصال بالارتباط وحضر الجيش وطرد المزارعين ولم يفعل أي شيء مع المستوطنين الموجودين بقطف أشجار الزيتون.

0: قال الباحث والكاتب السياسي أكرم عطلة إن المنافسة الانتخابية في إسرائيل لا يمكن اختزالها في موسم انتخابي مؤقت، بل تعكس مشروعا سياسيا مستمرا تتراجع فيه الفروق بين اليمين وأطراف المعارضة بشأن القضية الفلسطينية بتزامن مع توسع البؤر الاستيطانية ومشروعات السيطرة على مناطق استراتيجية في الضفة، بينما تتحول الضفة تدريجيا إلى ساحة مواجهة مع استمرار الاقتحامات والمصادرات والهدم واعتداءات المستوطنين. وأكد أن مواجهة مخططات التهجير والاستيطان تحتاج إلى استراتيجية فلسطينية متكاملة تجمع بين الصمود الداخلي والتحرك السياسي والدبلوماسي الخارجي.
1: واضح أنه نحن في لحظة يمكن توصيفها بالبازار الاستيطاني، بازار السياسي. دخلت إسرائيل في حالة انتخابات، لكن الأمر لا يمكن تسطيحه إلى الدرجة التي يوصف بأنه موسم انتخابي وبعد أن تنتهي الانتخابات سينتهي كل شيء. لا، هذه المنافسة حقيقية، هناك مشروعا سياسيا في إسرائيل. إسرائيل كلها انتقلت نحو اليمين، لم يبقى يسار في إسرائيل، ممثل بحزب العمل فقط وميرتس، وهو حزب الديمقراطيون الذي يشكل 8%. اليسار الذي شكل إسرائيل وكان له موقف، رغم أن المشروع الاستيطاني هو مشروع مشترك بين اليمين واليسار، والذي احتل مناطق 67 الضفة الغربية وقطاع غزة هو اليسار، واليسار الذي رفض الانسحاب حتى باتفاقيات أوسلو أجل موضوع الاستيطان للمرحلة الأخيرة، بمعنى أن هناك توافقا في إسرائيل بين اليسار واليمين، لكن يختلف اليمين بأنه خزانه الانتخابي في إسرائيل هو من المستوطنين، وبالتالي يطلق هؤلاء المستوطنين دون أن يتمكن من لجمهم، لأنه لجمهم مكلف. وفي نفس الوقت هو يتكامل الدور من الجيش والاستيطان والحكومة، لأن الحكومة لديها مشاريع تصب بنفس الإطار، هذه جزء من مشاريع استراتيجية، المشاريع مشروع A1، مشروع السيطرة على تلال نابلس التي تطل على منطقة الأغوار، ومشروع A1 الذي يفصل الضفة الغربية إلى نصفين ويفرض أمر واقعا تنعدم فيه إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية أو الاستكمال أي مسار سياسي حتى لو ضغط كل العالم على إسرائيل. ليبرمان، نعم ليبرمان جزء من هذه المسابقة التي تتم في إسرائيل. يطرح بالأمس مشروع شديد الوضوح أن مناطق جيم تضمها إسرائيل، ومناطق ألف وباء ممكن للأردن أن تضمها وتتحطم السلطة الفلسطينية. نعم، هذا كان يقول سموتريتش، كنا نستغرب أن يقول واحد من خارج سموتريتش، ولكن لم يعد هناك فرق، الفروق تتضاءل إلى درجة التلاشي.

0: الشعبي بين بن غفير وبين رئيس حزب البيت اليهودي، بين سموتريتش وبين بقية أقطاب المعارضة الإسرائيلية مثل نفتالي بنت. لا يمكن أن تجد فروق. هذا هو المشروع الذي يحمله ليبرمان، هو المشروع الذي نادى به سموتريتش. المشروع سموتريتش جاء بأول مرة للكنيسة بمساعدة نفتالي بنت على قائمة البيت اليهودي التي رأسها نفتالي بنت، بمعنى أن الفروق ذابت بين الجانبين. وهذا صحيح أنه بازار انتخابي، ولكنه جزء من استراتيجية إسرائيل تسير نحو هذه الاستراتيجية.
1: من جهته قال النشط في مجال مقاومة الاستيطان صلاح الخواجة أن تواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون بتنسيق الأدوار بين الجيش والمستوطنين جزء من مسار لفرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة.
2: كل أسف حتى الآن لم يكن هناك موقف سياسي موحد للقيادة السياسية في اعتبار أن مناطق جيم هي مناطق المواجهة، ويجب أن نتبنى خطة بالإعلان رسميا أنها منطقة عصيان مدني لنتمرد على كل قرارات الاحتلال، سواء كان بأوامر المصادرة أو القرارات العسكرية أو الهدم أو غيرها من الإجراءات الاحتلال. ولكن ليس لنقول للناس اذهبوا أنت وربك فقاتلا، علينا مسؤولية جماعية كم مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية أن نوفر كل الدعم والإمكانيات للمتضررين من سياسة الاحتلال، وندعم بكل الإمكانيات لصمودهم وبقائهم وتحديهم. هذا بالطبع سيؤسس إلى حراك دولي، ونحن اليوم نجند عشرات الدوليين والمئات من الدوليين اليوم أصبحوا في الضفة الفلسطينية ليشاركوا في موسم قطف الزيتون، ولكن هم أصبحوا في المواجهة أثناء عمليات المساعدة للمزارعين والحملات قطف الزيتون، والجزء منهم سواء كانوا إعلاميين أو متضامنين كما باقي المزارعين يتم الاعتداء عليهم. نحن نعتبر أن هذا الحراك يجب أن يؤسس إلى حراك دولي. حتى الآن لم يوجد موقف يعلن رسميا من كل القوى والأحزاب أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع وكفاح وتحدي، وأي رهان على انتخابات إسرائيلية أو رهان على مواقف التنديد والاستنكار والإدانة جربت كل هذه الرهانات الفاشلة والذي لن تخدم الشعب الفلسطيني. ومنذ عام 67 وبداية عام 98 كان مشروع أيلون هدفه الرئيسي قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة، وكانت أول عملية تهجير نذكر فيها ودائما سنذكر فيها، أول عملية تهجير كانت لحي المغاربة في القدس، وأول عملية تهويد لحرك المسجد الأقصى المبارك في القدس، وأكبر عملية ضم كانت في ما بعد عام 67 و 68 هي ضم القدس واعتبارها جزء من السيادة الإسرائيلية. عدم تحريك ساكن واتخاذ مواقف تلجم إسرائيل هي الذي وصلت مجرمي الاحتلال والمستوطنين والمجموعات الإرهابية أن تمارس كل أشكال الإجرام ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية والضفة. وبالتالي على القيادة السياسية والقوى والأحزاب وكافة النشطاء أن نتوحد في رؤية واستراتيجية مواجهة مع الاحتلال تبدأ في مناطق جيم باعتبارها مناطق المواجهة الأولى، ولكن لا يوجد هناك منطقة يمكن أن تكون معزولة.

أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن تقريرا أمريكيا حذر من أن إسرائيل تمر بعدة أزمات جعلتها على حافة خطر الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أزمة تتعلق بالشخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه الذي يكافح من أجل السلطة في إسرائيل. جاء ذلك في تقرير للصحيفة الإسرائيلية تحت عنوان تقرير سري لوكالة المخابرات المركزية CIA يكشف عن تحذير مقلق إسرائيل على شفا الحرب الأهلية وانهيار سياسي. ونقلت الصحيفة أن التقرير الأمريكي حذر من أن إسرائيل تمر بمزيج من الاستقطاب السياسي والضغوط الاقتصادية والتوتر المحيط بأزمة التجنيد الإجباري، ما يعرض إسرائيل لخطر الحرب الأهلية أو الانهيار السياسي. وأضافت معاريف أنه منذ سنوات الحرب في غزة ولبنان وإيران ساهمت في تعميق التصدعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل إسرائيل. وأشارت إلى أن انتخابات الكنيسة الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر الجاري تأتي في ظل تراكم الأزمات الداخلية.

0: مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة مع المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة منذ ساعات الصباح مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يومي الأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم الأربعاء جو معتدل في معظم المناطق ودرجات الحرارة حول المعدل العام، ويوم الخميس جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. اليوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر تشكل السيول الفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-13، نابلس 24-14، جنين وطوباس 28-19، أريحة والأغوار 33-22، طول كريم وقلقيلي 27-19، غزة وخان يونس 26-20، أخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 27 درجة، تخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

ثلاثة شهداء ومصابون بغارة على غزة، وبعد ثلاث سنوات من الإبادة كاتس يتوعد بالمزيد. المستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة، إحراق منزل وأربع مركبات. بن غفير يشرف على هدم بناية سكنية في الطور وتشريد عشرات الأطفال والنساء. تقرير لمعاريف يؤكد أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وهناك أزمة تتعلق بشخص نتنياهو.

في ختام جولة الظهيرة تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، نشكر زميل صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب نهاركم بكل خير وإلى اللقاء.

0: جولة الظهيرة برعاية معهد جالاكسي. جالاكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالاكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالاكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالاكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: العمق في التحليل،
0: آخر التطورات،
2: الأخبار الميدانية،
0: سياسية، اقتصادية، رياضية
3: ومنوعة.
2: جولة الظهيرة
0: يوميا عدا الجمعة والسبت،
3: الساعة 1 ظهرا
2: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الثانية يقرأه أنس القاضي. أهلا بكم. 3 شهداء في قطاع غزة، أحدهم متأثرا بجراحه أمس، واثنان استشهدا في قصف إسرائيلي على القطاع صباح اليوم. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن غفير يشرف على هدم بناية سكنية في الطور بالقدس المحتلة تضم 10 شقق سكنية ويقطنها نحو 70 مقدسيا غالبيتهم من النساء والأطفال. إصابة شاب برصاص مستوطنين و3 آخرين بالضرب في عقربة جنوب مدينة نابلس، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة، إحراق منزل و4 مركبات وتهديد مواطنين بالسلاح ومهاجمة رعاة الأغنام. جرافات الاحتلال تشرع بتجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون في عنزة جنوب جنين. الأسرى تؤكد أن 92 شهيدا ارتقوا بين الأسرى خلال 3 أعوام في سجون الاحتلال، والإخفاء القسري يحجب مصير 10 شهداء من معتقل غزة. حالة طقس متوقعة في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق. غدا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيساداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة

0: الصينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيصادات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: أنا سوبر زيزو ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
3: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
4: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: حياتنا.
1: بن الحمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.

0: نحن فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مجتمعنا.
1: لا خلاص خلاص.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتك.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلين

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: زمانكم

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

بالتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتك.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، مع تصاعد المعارك في اليمن، كيف يعيش المدنيون في مناطق المواجهات تداعيات القتال؟
2: مع تحرر المخاء خف الضغط على مدينة تعز.
1: هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقية القدس المحتلة بحضور بنغفير.
3: ما أعطوا مجال لأنه نقدم للمحكمة اعتراض ولا أنه نقدم ورائيات أي شيء. ما لقيناهم الساعة 3 الفجر نازلين علينا.
1: أسر في غزة تبعث رسائل إلى غائبين لن تصل في ظل شوق لا يغيب.
4: أضرف أنا نفسي أنا وياك نعمل لينا براد شاي على النار.
1: تفاصيل أوفى ومزيد من الموضوعات بعد قليل. أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه محمد عبد الجواد. تتسارع التطورات على أكثر من جبهة في الشرق الأوسط وسط تصعيد متزامن يمتد من اليمن إلى السعودية والضفة الغربية وغزة. ونبدأ جولتنا من اليمن، حيث نقلت وكالة أنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، نقلت عن مصدر عسكري قوله إن قوات داعمة للقوات الحكومية اليمنية بإسناد جوي من التحالف بقيادة السعودية تمكنت من السيطرة على مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي محافظة تعز، وذلك بعد معارك وصفها المصدر بالعنيفة مع مقاتلي حركة أنصار الله الحوثية. مزيد من التفاصيل بشأن التطورات على الأرض مع الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
5: يمكن القول بأن المعارك لا تزال محتدمة على مختلف الجبهات في اليمن، سواء شرق البلاد أو جنوبها. على مستوى الجنوب وتحديدا في جبهات محافظة تعز، تتواصل المعارك المحتدمة في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية يوم أمس، وتمكنت فيه من السيطرة على مديرية ذوباب وصولا إلى باب المندب على البحر الأحمر وتطويقها مدينة المخا. تشتد المواجهات في مديرية الوزاعية جنوب المحافظة القريبة من باب المندب والمحاذية لمحافظة لحج. في غضون ذلك، كانت المصادر العسكرية التابعة للحكومة اليمنية أعلنت عن فرض سيطرتها على عدد من السلاسل الجبلية في مديرية حيفان جنوب تعز في الوقت الذي تحتدم فيها المواجهات بشكل عنيف في محيط جبل مطران وثمران بمنطقة قدس وبني يوسف بمديرية المواسط جنوب المحافظة، مع ضربات للطيران الحربي في المنطقة وفي ظل تعزيزات كبيرة يدفع بها الحوثيون إلى هذه المديرية. نظرا لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق ريفية وقرى سكنية واسعة، المصادر الميدانية هناك تتحدث عن قصف بالمدفعية والطيران المسير للحوثيين تستهدف عددا من المنازل السكنية. خلف هذا القصف ضحايا في أوساط المدنيين، بينهم أطفال ونساء، مع انعدام أي منفذ لإسعاف الجرحى والمصابين إلى المراكز الطبية والصحية القريبة من المكان. على مستوى الجبهات الأخرى، تحديدا في محافظة مأرب التي أطلقت فيها القوات الحكومية عملية عسكرية من عدة محاور في الجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية، ففي الجبهة الجنوبية تمكنت القوات الحكومية من التقدم باتجاه معسكر أمريش الاستراتيجي مع استمرار القصف الجوي للمقاتلات الحربية على جبال هيلان ومناطق أخرى متفرقة. الحوثيون في بياناتهم العسكرية تحدثوا عن عمليات هجومية نفذوها في تعز مأرب والجوف عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، أسفرت حسب بياناتهم عن مقتل أكثر من 200 من عناصر القوات الحكومية.
1: الصحفية آفاق الحاج وقد تحدثت إلينا من اليمن. وفي تطورات التصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين مساء أمس الاثنين، أسفرا عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد ميداني تقوده القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون خلال الأسابيع الماضية وسط تكثيف الرياض غاراتها الجوية دعما لهذه العمليات. مزيد من التفاصيل مع مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم.
6: تتسارع التطورات على ساحة المواجهة بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية بين الميدان والسياسة في مشهد يعكس اتساع دائرة المواجهة. فيما يتعلق بالوضع الميداني، السلطات السعودية أعلنت تعرض مطاري جازان ونجران لهجومين مساء الاثنين أسفر عن وقوع إصابات طفيفة وأضرار مادية. أيضا تواترت تقارير الثلاثاء نقلا عن سكان في شمال الرياض بسماع دوي انفجارات للمرة الثانية خلال يومين. طبعا هذا الأمر يأتي بعد تبني حركة أنصار الله الحوثية هجمات استهدفت مطار الرياض ومواقع أخرى داخل المملكة. بالتوازي أيضا مع التصعيد العسكري، أعلنت السعودية البدء في تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بصورة غير نظامية على أراضيها، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وهي خطوة رحبت بها الحكومة اليمنية. أما سياسيا فتتجاوز الرسائل حدود اليمن، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن دول حلف مكة الدفاعي أكدت خلال الاجتماع الطارئ للجنة الدفاعية السياسية الاستراتيجية أكدت تضامنها الكامل مع السعودية، وأيضا تفعيل آليات الردع الجماعي والانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك ونشر القدرات العسكرية المتفق عليها عند الحاجة.
1: نسرين حطوم مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج.
7: ما الذي يجري في السودان؟
8: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
7: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
9: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
10: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
7: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: في الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، فيما تعرض ثلاثة أشخاص بينهم مصور لوكالة الصحافة الفرنسية للضرب جراء اعتداء نفذته مجموعة من المستوطنين على مزارعين وقاطفي ثمار الزيتون في بلدة عقربة جنوب نابلس بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة سعير شمال شرقي الخليل وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع إغلاق طرق ومفترقات رئيسية ومحال تجارية ومنع المواطنين من التنقل وفقا لمصادر محلية. للوقوف على مزيد من التفاصيل بشأن التطورات في الضفة الغربية تنضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، ما آخر التطورات الميدانية لديك، وهل ثمة جديد في الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وانعكاساتها على حركة المواطنين؟
11: بالتأكيد، يعني الضراب الشامل الإغلاق الشامل الإسرائيلي لا يزال مستمرا من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما يعني بأن الإجراءات العسكرية لا تزال مشددة على نحو 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية منتشرة على مداخل المدن والقرى. بالإضافة لذلك وهذا المشهد العسكري المستمر، اعتداءات المستوطنين التي تتكرر ليل نهار وفي مختلف المدن والقرى، لربما آخرها كان في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس كما أشرت للتو، والتي أصيب فيها شاب فلسطيني بالرصاص الحي من قبل مجموعة من المستوطنين الذين كذلك انهالوا بالضرب على ثلاث فلسطينيين آخرين من بينهم الصحفي جعفر شتية وهو مصور لوكالة الأنباء الفرنسية خلال تواجدهم مع مجموعة من المزارعين الفلسطينيين وهم يقطفون ثمار أشجار الزيتون خلال موسم حصاد الزيتون في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وهذا ما أكدته إن كان طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أم كذلك الناشطين في مجال مقاومة الاستيطان الذين كانوا في المنطقة ويعني وثقوا ذلك إن كان بهواتفهم المحمولة أم كذلك بتواجدهم في هذه المنطقة التي هي تصنف ضمن المنطقة با وفقا لاتفاقية أوسلو وتخضع للسيطرة الإدارية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية. هذا المشهد يأتي بينما كذلك بلدة برقة كانت قد شهدت على تجدد الاعتداءات المستوطنين بالقرب من مدينة رام الله وبمحاولتهم إضرام النيران في يعني عدد من المركبات وكذلك بلدة بني نعيم شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أغلقت عددا من مداخل البلدة وطرقها يعني من مع تجدد اعتداءات مجموعات المستوطنين ما أدى إلى تقييد حركة السكان والحد من قدرتهم على الدخول والخروج من هذه البلدة في مشهد هو حقيقة بات يتجدد ليل نهار ويعكس سخونة وخطورة ما آلت إليه التطورات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الصورة من الضفة الغربية المحتلة. كانت معنا إيمان عريقات في مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية حيث هدمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن إعلام محافظة القدس أن البناية تتألف من 5 طوابق وتضم 10 شقق سكنية. استمعنا لشهادات عدد من السكان يرون تفاصيل ما جرى وانعكاسات عملية الهدم على حياتهم وأسرهم.
12: ما تسلمنا أمر هدم، إحنا مفروض أنه نتسلم مهلة مدة زمنية أسبوع أو حسب القانون 21 يوم اللي يلحق السكان يطلعوا أغراضهم ويطلعوا، ولكن للأسف إحنا يعني صبحنا بنجوم يعني سكن عسكرية الطور تحولت لساحة بس من الآلات العسكرية والسيارات والشرطة والجيش بشكل يعني القدس ما جهدته من قبل،
3: فما أعطوا مجال إنه نقدم للمحكمة اعتراض ولا إنه نقدم ولايات إشي. ما لقيناه من الساعة 3 الفجر نازلين علينا بفجر بفجر في باب الدور وبخش على الدور اختي حماد يعني بطرق الهمجية بطرق العربة بتاعتهم. يعني أنا عندي 4 أولاد طلعوا بياد حفين بيضيعوا بيعرض حال بيعرض قدرات بالنسبة للانتخابات عشانها قريبة وعلى الأوضاع اللي بتصير عشان للمتطرفين تعونهم اللي ينتخبوا.
13: بس أطلعنا لبني أدمين ما بدنا لا أواعي ولا عطش ولا حاليا أنا وعيالي وجيراني قاعدين بالشارع في هذه استفزاز واستعراض عضلات قهر الرجال تعرف شو يعني.
1: كنا نستمع لسكان بناية سكنية جرى هدمها اليوم في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:13 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: الحكومة اليمنية تعلن أن قواتها المدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية حققت تقدما ميدانيا سريعا على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا لطرد مسلحي جماعة الحوثي من المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
5: يمكن القول بأن المعارك لا تزال محتدمة على مختلف الجبهات في اليمن سواء شرق البلاد أو جنوبها.
15: الحوثيون يعلنون استهداف مطارات ومنشآت نفطية داخل السعودية، وهيئة الطيران المدني السعودية تعلن إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة جراء هجومين على مطاري جازان ونجران.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: مقتل فلسطينيين 2 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارات استهدفت مسلحين. إسرائيل ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قبيل الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر تشرين الأول لعام 2023 وسط تقديرات أمنية إسرائيلية تتحدث عن إعادة حماس بناء قدراتها العسكرية. بريطانيا تلوح بطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية يوم الخميس القادم، على خلفية خلاف بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير. شاهد عيان:
13: حاليا أنا وعيالي وجيراني قاعدين بالشارع. هذه استفزاز واستعراض على الله وقهر لإباله.
15: القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن استعادة السيطرة على منطقة بئر سليبة بولاية غرب دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع. نهاية الأخبار، إلى اللقاء. BBC.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعنا في جولة اليوم من فريق البرنامج هند سليم. مرحبا بك هند.
16: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي BBC.
1: ماذا لديك ومن أين ستبدأين هذه الجولة؟
16: البداية من مصر والذكرى 53 لانتصار أكتوبر.
17: سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره.
16: كان ذلك مقطع صوتي للرئيس الراحل محمد أنور السادات أعاد النشطاء تداوله بكثافة، كما انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات للحظات عبور الجنود المصريين لقناة السويس نحو سيناء واستخدام خراطيم المياه لتدمير الساتر الرملي ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء. كذلك انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لاحتفالات طلبة المدارس حاليا بنصر أكتوبر، كما تحدث عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن آبائهم أو أقارب بهم الذين شاركوا في الحرب، كما وضع الكثيرون صورهم باستخدام الذكاء الاصطناعي وهم يرتدون ملابس عسكرية متمنين لو كانوا جزءا من حرب أكتوبر.
1: من مصر إلى أين؟
16: إلى تونس. انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حول مسيرة الكرامة التي نظمها العاطلون عن العمل. كانت مسيرة الكرامة قد انطلقت صباح الأحد في 27 من سبتمبر أيلول من مدينة منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد باتجاه العاصمة تونس وقصر الرئاسة قصر قرطاج، ما يعني أنهم قطعوا مسافة تبلغ نحو 300 كيلو مترا سيرا على الأقدام. ظهرت صور المشاركين في المسيرة وهم يبيتون في الشوارع ويطالب المشاركون بتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم من خريج التعليم العالي. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذه المسيرة.
1: من أين ستختتمين هذه الجولة؟
16: من الضفة الغربية المحتلة وبطولة الألف شهيد، حيث انتشر فيديو للهدف الذي سجله اللاعب نسيم تروى لنادي سعير خلال مباراة في البطولة.
1: ماذا نعرف عن هذه البطولة هند، ولماذا تحظى بكل هذا الاهتمام؟
16: أطلق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في أوائل شهر سبتمبر أيلول الماضي بطولة كأس الألف شهيد في الضفة الغربية وغزة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. يعد هذا أول نشاط رياضي وكروي منذ نهاية عام 2023 لتكريم وتخليد الضحايا الرياضيين للحرب في غزة. كان هذا النشاط الرياضي توقف بسبب الحرب اللي على مدى 3 سنوات.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هند سليم.
16: شكرا جزيلا.
1: ومع إتمام الحرب في قطاع غزة عامها الثالث، تتواصل المعاناة الإنسانية وسط استمرار العمليات العسكرية وارتفاع حصيلة الضحايا، لكن خلف الأرقام قصصا إنسانية تختصر حجم الفقد والألم الذي يعيشه الغزيون. في التقرير التالي ترصد مروى جمال حكاية أسر غزية تحاول التعايش مع غياب أحبائها وتبعث إليهم برسائل تعرف أنها لن تصل لكنها تحمل شوقا لا ينتهي.
18: عبد الرؤوف اليوم جاني بعد سنتين، يعني أنا يا عبد الرؤوف فقدتك لسنتين، طب أنت وين كنت غايب عني يا عبد الرؤوف؟
15: هكذا استيقظ أبو عمر غير مصدق أن ابن عمه الذي قتل في غزة قبل عامين قد زاره أخيرا في الحلم ليقطع طول الغياب، ومع حلول الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في القطاع، فتحنا المساحة أمام غزيين لبعث رسائل لن تصل إلى أحبات غيبهم الموت، يحكون فيها عن أحوالهم وعن تفاصيل حياة استمرت بعد رحيلهم، رسائل يعلم أصحابها أنها لن تصل، لكنهم كانوا بحاجة ماسة لإرسالها. أبو عمر مجددا:
18: والله عاد فرع عنك حاجات كثيرة، استشهد قرايب لي أولاد عمنا، نورنا راحت، المزارع عندنا الخضره راحن، تعرف عبد الرؤوف هذول كلهم راحوا وانت غايب عني يا عبد الرؤوف؟ عبد الرؤوف انا نفسي انا وياك نعمل لينا براد شاي على النار، غيابك كان سلبي علي، فقدنا روحتنا على البحر، فقدنا جلساتنا الحلوه كنا انا وياك فيه، عبد الرؤوف احنا كنا قاعدين في الدور، رجعين احنا قاعدين في خيم يا عبد الرؤوف، قاعدين في ارض مش ارضنا، طيب وين روحت انت الحين؟ انت الحين عند معي انت الان؟
15: قتل زوج شقيقة أبي أسامة في قصف إسرائيلي على رفح قبل أكثر من عامين، لكنه أراد عبر رسالته أن يبلغه بأنه لا يزال حيا في قلوب محبيه إلى حد جعل صديقه يخاطر بحياته لانتشال جثمانه.
19: صاحبك خاطر بنفسه من أجل أن يجيبك وراح وانتشلك من بين الركام ومن بين المنطقة الصعبة جدا من بين القصف، وأجا مصاب شالك على كتافه وقطع فيك مسافة لا تقل عن 8 كيلو متر. للأسف هو بعد استشهادك وبعد ما جابك تقريبا بشهر استشهد. يا ويل الزلمة مطول ولحقك بسرعة، ويمكن انت استقبلته هناك وشفته بعض. يا ابو عمر ابنك اللي انت كنت استناه قاسم واللي ما شفتوش تقريبا غير يومين، كان لسه حتى ملامحه مش مبينة، صار عمره تقريبا سنتين وما شاء الله هيو الآن بيجري، فمش عارف يعني انت لو شفته الآن ما شاء الله طفل صغير حلو أشقراني بعينين ملونة، مش عارف كيف أقول لك. هو بيقول لأخوه الكبير اللي أكبر منه تقريبا من سنتين تقريبا بس، بيقول له يا بابا. طبعا أبو عمر أختي الحمد لله بخير، احنا عارفين أنه انت سبتها أمان عنا، لكن نفسيا هي متعبة بشكل كبير. بعد استشهادك حاولت تنجز إشي، دخلت جامعة وأنهت تخصص تمريض عشان تشغل حالها وعشان تنسي حالها الهموم اللي كل يوم تتراكم عليها.
15: أما أم زياد فمع كل ثقل تحتمله وهي تقوم وحدها برعاية ابنهما الوحيد، يتجدد حضور الزوج الراحل حاضرا في الذاكرة وغائبا عن المشهد.
20: نفتقدك ونتذكر الأيام اللي مرينا فيها، الأيام الصعبة هذه، لو كنت موجود على الدنيا كان الحين ساعدتني في تربات الولد، تعب وقع أي مشكلة بتصير أنت بتكون سند إلي، كان ما تدمرتش حياتنا، كان ساعدتني في تربات الولد، الحين شاب هو كبر مش قادر أربيه لحالي، بده يكون إله سند أبو بخدش مني مع خيله.
15: تشير أحدث البيانات الرسمية لوزارة الصحة في القطاع إلى مقتل أكثر من 74,200 شخص، فضلا عن نحو 175,000 جريح، بينما لا يزال آلاف المفقودين تحت الركام. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيانات سابقة أن ضرباته الميدانية تهدف إلى تفكيك البنية التحتية للفصائل المسلحة وملاحقة عناصرها، متهما حركة حماس بالعمل من داخل المناطق السكنية ومؤكدا اتخاذه إجراءات للحد من الإصابات بين المدنيين. وفي المقابل تشدد المنظمات الأممية والإنسانية على أن هذه العمليات تلحق خسائر فادحة بالمدنيين وتضاعف من حدة الأزمة الإنسانية. مروى جمال، يوميات الشرق الأوسط، بي بي سي.
1: قبل 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 كان لسكان غزة حكايات يومية تشبه حياة الناس في كل مكان، لكن الحرب التي اندلعت في ذلك اليوم قلبت حياة الغزيين رأسا على عقب وبدلت ملامح المكان وأحلام سكانه. نستمع فيما يلي لشهادات مواطنين يستعيدون آخر يوم عاشوه في غزة كما عرفوها قبل أن يتحول كل شيء إلى حكاية عن الفيديو.

0: فرحة، لكن بعد 7 من أكتوبر تغيرت كل الدنيا. نفتقد لكل شيء، نفتقد للحمام، نفتقد الله يعزكم الصراف الصحي، كل الصرافات الصحية والحمامات كلها على الأرض في خيمة، نفتقد للحيطة نسند ظهرنا عليها، نفتقد لكرسي نقعد عليه، نفتقد لطاولة نقعد عليها ونكتب عليها. كان في إلي بيت، كان الوطن، كنت أشعر بالأمان.
1: طبعا بتذكر في آخر يوم قبل اندلاع الحرب كنت أروح على الشغل طبيعي، كان في سيارات، مواصلات رخيصة، أروح على الشغل أروح أقعد في البيت أتمدد أكل أكل نظيف ينعمل على غاز، أضوي الضوء أشغل المكيف أنام أقعد مع أولادي. آخر مرة كنت أشغل فيشة الكهرب، آخر مرة كنت أروح لما أتحمم أشغل الدش، آخر مرة كنت أسكر باب البيت وأسكره بمفتاح ما حدا يلو عندي، كنت آخر مرة أنام على سرير نظيف، آخر مرة كنت أنزل أنا وصحابي على الكافي وأروح وأنا آمن. بغش الحين هذا الكلام هذا راح.
2: كان عندي أنا بيت كامل متكامل، عندي فزبة، عندي سيارة، كان عندي حديقة. يعني آخر شيء ابني قال لي يابا أنا بدي أزرع شتل، طبعا شريت له وزرعهن، وصار عندنا التهجير والحرب اللي صارت وسبنا الزريعة ورانا. قال لي يابا أنا بدي بسكليت، بدي أوصل فيهان، بروح فيهان، شريت بسكليت لابني وراح فيه شارى الشتل وزرعنا شتل في الأرض. ويعني كان في حاجة اسمها يعني حياة حلوة.
3: مواطنون من قطاع غزة يحكون عن آخر يوم طبيعي عاشوه قبل اندلاع الحرب، وبين فرصة النجاة ومرارة الانتظار تتكشف مأساة المرضى في قطاع غزة، حيث ألحقت الحرب دمارا واسعا بالمنظومة الصحية وقلصت فرص الحصول على العلاج، فيما بات الإجلاء الطبي إلى الخارج بالنسبة لكثيرين طوق نجاة قد لا يتاح للجميع. نستمع لقصة 2 من المرضى أطيحت لهما فرصة مغادرة القطاع بحثا عن العلاج في مصر.
4: في شهر 2 من العام 2024 تعرض محيط منزلنا لقصف إسرائيلي، استشهد ابني وأنا تعرضت لبتر في رجلي الشمال وفي حروق في جسمي، وأيضا قعدت في غيبوبة ما يقارب 4 شهور. قعدت أكثر من سنة في مستشفى شفاء في غزة. من شهر 4 اللي فات تمكنت من الإجلاء لمصر. الحمد لله رب العالمين، في رعاية، في إمكانيات طبية، في طواقم طبية موجودة، صحتي أتحسنت أحسن من أول الحمد لله رب العالمين. ولكن أنا بعاني من شغلة، أنه أنا موجود في مصر لكن عائلتي ما زالت موجودة في غزة، نزوح وقصف، بخاف أنه أنا أفقدهم زي ما فقدت ابني أو أفقد رجلي زي ما فقدت رجلي.
5: أنا في أول الحرب في شهر 12 تمت إصابة خطيرة كانت رح تؤدي إلى فقد البصر، لكن بفضل الله سافرت لجمهورية مصر، تم علاجي الحمد لله، تركت ولادي وعائلتي وجوزي، وعلى أمل الآن أني أرجع وأشوفهم بخير وسلامة.
3: مريضان من قطاع غزة تمكنا من الخروج للعلاج في مصر، وبين من غادر أملا في الشفاء ومن ينتظر فرصة قد تنقذ حياته تتسع الفجوة بين النجاة والانتظار. نستمع فيما يلي لمواطنين من غزة بقيا داخل القطاع يصارعان المرض والألم في ظل محدودية الإمكانيات والقيود المفروضة على السفر.
6: أعاني من شظية أجت في رجلي اليمين، أجت بالمفصل، مفصل الحوض، وأنا لا بطلت أقدر أمشي ولا أروح ولا أجي. هم بدهم يسفروني لكن ما فيش إلي كم سنة، أنا هيني 3 سنين عملت عدة عمليات في غزة والتهويلة لغاية الآن أنا بنتظر، وبطلب من أي جهة إنها تتواصل يعني إنهم يطلعوني. وأنا يعني أنا ست كبيرة، فيش حدا بيعين فيا، والله بلفها بشاش لرجلي.
7: اسمي على السفر محطوط، كل يوم أنا بعاني كل يوم من غيارات وعندي شلل، وأنا يعني صبية صغير يعني 38. الوضع يعني مأساوي عنا يعني هنا، وإن شاء الله يعني يطلع فينا وإن شاء الله نطلع هيك على مصر يعني نتعالج، يعني بدناش أكتر من هيك يعني. إحنا يا ما يدخلوا لنا معدات يعني للعمليات، غرف عمليات، إشي معقم يعني، هنا فيش ولا إشي يعني، بغيروا لنا يعني لكن على الفاضي.
3: مواطنتان من قطاع غزة لم تتمكنا من الخروج من القطاع للعلاج في الخارج رغم ضعف الإمكانات الصحية داخل القطاع. وبهما نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا في الختام تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروة جمال، الإخراج لمياء عبد الستار، ومهندس الصوت أيمن محسن. وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.